0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان
1: تريح، ليش بدون فس اكسجين ونرجع. تريح، ليش بدون فس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أصدقائي المستمعين، أنا حبيب جغام، نحب نقول لكم ونعبر لكم على فرحتي وسعادتي بزيارتي لإذاعة أكسجين أفام. وأنا نحب برشا الإذاعات، وين نسافر وين نمشي نمشي للإذاعات، لأني مستمع ملي أنا صغير للإذاعات سواء كانت تونسية أو عربية. حبيت هذا العمل اللي تقدمه أكسجين أفام باعتبارها إذاعة تجتهد في أنها تكون قريبة من المستمعين، وقريبة خاصة من أهلنا في جهة الشمال، ونسعى بالطبيعة مع بعضنا أنها تكون قريبة إلى قلوبنا، وإن شاء الله تحقق مزيد من النجاح وتنتشر أكثر وتغطي كامل أنحاء الجمهورية. فإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل العاملين في إذاعة أكسجين أفام، وإلى اللقاء. حبيب جغام،
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلي معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفام حكاية تتعاش.
3: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي. تحبك.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الايمان.
2: أوفي أكسجين أفهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله فل وياسمين، يومكم أسعد الأيام. ألف تحية لكل مستمعين الغالين أينما كانوا وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة. سبح نحيو على زملائنا الأفاضل، زميلتنا الفاضلة طيبة النسرين، وأيضا الوالد خونا الغالي نبيل، وتحية نادية أشعام بصديق سي محفوظ الجراحي ألفة جندوبي وكل أسرة أكسجين أفهم. قلكم إن شاء الله يومكم أطيب وأروع الأيام في هذا بطبيعة حال اليوم الأربعاء 12 أوت 2026، 29 صفر 1448، التوقيت 6:41 كما تعودنا دعاء الصباح.

0: يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له يا عظيم، نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، أمين يا رب العالمين. وإحنا قصدي ربي في طريق واحدة ما نجريوش نتفاداو بارشا حاجاتك، الإفراط في السرعة وعدم احترام إشارات المرور راهي تسبب لنا وتكون السبب في عديد الكوارث. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع من أخطر الطريق. ما تنساش دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. حبيت نحكي اليوم على موضوع عنا ساعات تسمع حفلة، تسمع عرس، تسمع حنة، تذكور كذا، برشا ناس تلقى يحب يمشي تبقينا يقول لك والله ما عنديش، الجمعة اللي فاتت عندي حنة تاع صاحبي واليوم فما كذا، يقول لك ما نمشيش فك عليا ما عنديش فلوس. عنا عادة سيئة ما تدفعش فلوس تحس روحك محرج. خليوا أفراحنا فيها المحبة والمودة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما ناس يجي تفرح لك بضحكتها وابتسامتها وتعمل لك أجواء في العرس هذاك والطهور هذاك والحنة هذيك والمناسبة هذيك في الدار، ويعني وما عندوش مبلغ مالي باش يعطيك. خلي علاقتنا فيها مودة، اللي يعاون بارك الله فيه وربي إن شاء الله يخلف عليه وربي إن شاء الله يعوض لك الخير هذاك خيرات، واللي ما تفعش ما فيها بس، وما نظهروش احنا اللي هذاك تفع وذاك ما تفعش. ديما نحبوا متضامنين متألفين في الأفراح والأتراح، نقسموا مع بعضنا الابتسامة، نقسموا مع بعضنا الأفراح. كما أيضا إنسان ما في حالوش وربي إن شاء الله يرزق الناس الكل وربي متعنا بالصحة والعافية. المهم أنك العبد ذاك اللي تمشيله ولا الإنسان ذاك تمشيلها تفرح لها من قلبك، تتمنى لهم السعادة والهناء، ونقولوا يا ربي ألف بين القلوب كما ألف بين الأجساد. ديننا الكل مبني على اليسر. قاعدة تكلم الحكاية هذه متاع إيش عطاه وإيش ما عطاش. ربي قال لك ما تجمش تصوم من مريض، الطبيب قال لك أفطر أفطر على روحك، تجمش تصلي وانت واقف صلي وانت قاعد، الحج على من استطاع عليه سبيلا، الزكاة كيف كيف فمن يصاب معين، الأضحية هذا ميش واجب على كل إنسان يمشي يتسلف ويكردي بشيخ وعلوش. الدين إلا الدين هذا الدين يسر، سيدنا عليه السلام قال ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. صدق محمد صلى الله عليه وسلم. أسرة أكسجين فام تتمنى السعادة والهناء، كل إنسان فرح كل إنسانة فرحت، إن شاء الله ربي يدوم العشرة بين الناس اللي تزوجت، وربي إن شاء الله يحميهم من عيون الحاسدين والحاقدين. ربي أيضا يرحم الناس عزيز علينا اللي فقدناهم، وربي في النهاية كذلك هامة برشا ذي يحفظ بلادنا الغالية تونس الحبيبة من قلوب الحاقدين والحاسدين، أمين يا رب العالمين. دمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أكسجين.
1: قبس من الإيمان،
2: قبس من الإيمان. أكسجين FM.

0: Radio Oxygène FM.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين FM بالصوت العالي.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة بالسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديده كليماتيزي توت اوبسيون؟ هذم الكل في ادريس واحده، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونه نهج البيئه بحذا بنك الزيتونه، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي؟ مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سياره فاخره وبافضل الاسعار، الخدمه الجوده والثقه. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة اللارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويديا من السوقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زعاد، هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
5: أوكسيجين اف ام تقدم لكم سيفسني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى نص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: محليه السباح، السباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند ابارتيان ا سو كي سو ليف تو. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mahlikom, qadesh nbda nstana fikom w nstana fi tafa'ulatkom li qada tusalni kol youm ala 31/10/89 w illa ala page Facebook ntaana Oxygen Tunisie w illa hatta ala page Facebook ntaai. Mahlikom, qadesh nhabkom w qadesh nعزkom. Ala hadhika ninsahkom inkom taqadou dima mitfa'nin, taqadou dima ala amal w bil amal تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبض القلب حبا وأمل. أنا هي، أنا نديا شعبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.
2: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
0: على سلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل، طريق سليمة للجميع. تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات الأوفياء لإذاعة أكسجين FM، معكم حتى للحداش في نهارك زين. أكيد تلقوا معنا الأخبار الثقافية الرياضية، الفن، المستجدات الجهوية الوطنية والعالمية. مرحبا بكم على 31/10/89 53 53 51 53 للتفاعل. سينون تنجموا تكتبوا كومنتار على الباج فيسبوك أكسجين تونيزي. مرحبا بالجميع. معنا نسرين كوتي رياليزاسيون. بونجور نسرين، تحية كبيرة لكل مستمع مزيكي حل الغاديو توا يحضر في قيوة يستنى فينا باش نونسو في فطور الصباح، يسمع معنا قهوجي قهوجي دو هات لي قيوة قيوة بنينة سخونة تعمل 66 كيف الصباح. صح فطوركم وطريق سليمة للجميع.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: نهاركم أسعد الأيام، تحية كبيرة لكم الناس الكل. بونجور بونجور كل مستمع مازال كيلتحق بنا توا عدى الموجتو على موجتنا، نقولوا له يا أهلا وسهلا مرحبا بك. وقاية تسمع معنا أحوال الطقس بالنسبة لليوم.
2: ميتيو
1: يتميز طقس الأربعاء 12 أوت 2026 باستمرار الأجواء الصافية على كامل البلاد مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وتكون الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب وتكون ضعيفة فمعتدلة، أما البحر فيكون قليل الاضطراب عامة قبل أن يصبح تدريجيا متمويجا، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و43 درجة ببقية الجهات مع ظهور إشهيلي محليا. هذه هي أحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. ما ننسيوش نشربوا برشا ماء يا جماعة، لو ما تقولوش شهدنا انخفاض في درجات الحرارة، وإلى الطقس ما عادش ياسر سخون وتعديوا أيامات القيض لصيف، يلزمنا برشا ماء خاصة للكبار والصغار والناس الكل. الناس الكل سانس اكسيبسيون يشربوا برشا ماء، دونك نسيسوا رواحنا. فرنسا قاعدة تحضر في رواحها للفور للفرن، تونس تستنى في الغيث، مفارقة جوية كبيرة، فرنسا ترجع من جديد إلى قلب كتلة هوائية شديدة السخونة مع موجة حر قوية، هي الخامسة صيف السنة تتجاوز فيها الحرارة المعادلات العادية أكثر من 12 درجة ارتفاع. أما في تونس المشهد مختلف تماما، بعد أسابيع من القيض الاستثنائي المؤشرات الحالية تدعم انخفاض تدريجي في درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع، معه تبرز مؤشرات على عودة بعض الاضطرابات السحب الرعدية والأمطار المحلية. لهنا المفارقة أنه فرنسا موجة حر جديدة الأربعاء والخميس، تونس انفراج حراري منتظر نهاية الأسبوع، ومؤشرات متاع أمطار تستحق المتابعة. دونك الأمطار حسب محرز الغنوشي المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي يقول لك ما زالت غير محسومة، والخرائط تتبدل من تحديث لآخر، لكن الاتجاه العام بدأ يعطي إشارات أكثر تفاؤل بعد صيف تكوين فيه بالحر والقيد والحرائق والانقطاع المتكرر لدرجات الحرارة. أخيرا الطقس بدأ يتغير من اللهيب إلى النسمة، ومن الأرقام القياسية إلى الانخفاض، والفرش أكيد قريب. إن شاء الله ربي يعطينا على قد جهودنا، واللي يعملوا ربي مليحة.

0: صدقنا في بنزرت وما عرفتش تختار.
1: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاريس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
3: اسنان يعني وتبع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوكونير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
6: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس وبي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niabet Sopa Distrigo et Rafko. Ou ben si halkarhab teki wedouk. Ou ma'ahom, tinsa chka wetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jbed. Info line 70-146-598. Ou illa 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
7: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتلت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، سكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشيت دو بولي مغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي متاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
8: على بالي تبغني على بالي.
9: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي نجم الأغنية اللبنانية آدم.
8: يا حلو
9: الخميس 13 أوت 2026.
0: أسعار التذاكر 90 دينار و 120 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفام.
10: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرامانو جين؟
11: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولان 29 375 850.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: نهارك زين من 6 للعشرة من الاثنين للجمعة مع نادية الشعبي على أوكسيجن اف ام. ريكاب ميديا ريكاب ميديا ريكاب ميديا.
1: مرحبا بكم معنا في ريكاب ميديا، تحية كبيرة للجميع. ألفة أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا نادية، شعل نهارك أسعد الأيام، وتحية كبيرة لكل أوفياء إذا أكسجين فهم وين مكانوا يسمع فينا ويتبعوا في مختلف البرامج
1: المستجدات الجهوية والفاكي. باش نسمعوا
2: باش نسمعوا شنو فما جديد. نبدأ بالحاجة المهمة اللي تحتضنها ولاية بنزرت، هي ظاهرة الكسوف اللي باش تصير اليوم، يتم مراقبتها في سيدي مشرق من معتمدية سجنان ولاية بنزرت اليوم بداية من 6 متاع العشية قبل المغرب. باش يكونوا فما عدد كبير من الضيوف باش يجيوا بحذينا، حتى أولاد الجهة باش يمشيوا ويشوفوا الظاهرة الفلكية ظاهرة الكسوف الجزئي اللي باش تعيشها تونس من 6:30 حتى 7 درجين، باش نشوفوا الظاهرة المختلفة واللي ما تصيرش برشا في مختلف دول العالم، وتونس من بين عدد صغير من دول العالم باش تكون لها الفرصة انها يعيشوا متسكنية المنطقة والزوار المنطقة يشوفوا ظاهرة الكسوف الجزئي اليوم في سيدي مشرق من معتمدية سجنان.
1: وي دونك انت قلت البارح تحدثنا عليها الظاهرة، وقلت والظاهرة هي قلت بربي ما تقعدوش تلوجوا على الانترنت ويخينا الراف لي كيسيون سور سور فيسبوك سور فيسبوك ولي كومونتير. بربي وين يتباعوا اللونتات؟ وين يتباعوا وي موجودين اللونتات؟ قلت ميسالش خلي يشريوا اللونتات، المهم يمشي.
2: ايوا اللي فما السوق وان شاء الله ما يكونوش في السوق السوداء اللي لونات هذوكم، خاطر على خاطرهم هما عندهم خصوصيه للونات هذوكم، راهم مش اي لونات تنجم تخزر بها وتبرق عينيك في الشمس. اوكم مدينه العلوم موفره عدد كبير من التجهيزات، ان شاء الله بعد شويه باش يكون حاضر معنا شكون من مدينه العلوم يعطينا اكثر تفاصيل علميه ونتابعوا الحدث بما انه حدث في جهتنا وحدث مميز في ولاية بنزرت، نتابعوا ونشوفوا شنو فما جديد. فما حاجة أخرى نادية بالنسبة لأكتواليتي، كما قال سي محفوظ تحية كبيرة ليه، قال أنا قلت اليوم 11 وغدوة 12، وقال لي هو وبعد غدوة 13، قلت 13 نحكي عليه غدوة 13 أود كان عشنا العيد الوطني للمرأة التونسية وين ما كانت. إن شاء الله كل عيد وهي موفقة وهي ناجحة وهي رصينة وهي متميزة وهي ممتازة وهي عايشة للأنوثة متاحة وعايشة للقوة متاحة كمرأة، تقف على مشروعها، تقف في عائلتها، تقف في وسط صحباتها وصحابها، تقف لقرايتها، تقف لتربيتها، تقف معتها للبرشة حاجات يزينوها ويخليوها راقية ومتميزة ومشعة في مختلف المجالات في مختلف القطاعات.
1: انت تبارك الله عليك قلت اللي يلزم ويتقال اين باش نزيد
2: فما حاجة حاجات
1: اي لي حويجك هاو علي قلت ألفة انه تفرح اللي هي في تونس وتعتز وتفتخر اللي هي في تونس وتفتخر وتقول يرحم بورقيبة ومجلة الأحوال الشخصية 1956 اللي كرست حقوق المرأة وما كسبها في المجتمع التونسي. يعني انت تعرف انه احنا في تونس نعيش منع تعدد الزوجات اليوم، المساواة معناتها في الطلاق، المرأة من حقها كي تحب تطلق وغيره، معناتها
2: الصديق القيرواني راه لا يعلى عليه أروى القيروان.
1: يعني اليوم باش نلقاو تظاهرات في مختلف الولايات، ألفة مبادرات زادة كيف تزامنا مع العيد الوطني للمرأة التونسية لتمكين النساء ودعمهم اقتصاديا. يعني افرح اللي انت في تونس وارفع راسك وافتخر واخدم
2: واثبت كل مرأة تثبت روحها للمرأة التونسية في مختلف المجالات، لكن في المقابل واحنا نحتفلوا كل العام بالعيد الوطني للمرأة التونسية الراو قبل بنهار كما اليوم. تحية كبيرة للنائب المحلي سفيان بن عزيزة اللي هبت تصويرة عدد من النساء في كاميونة ركبين من تالي. وكعنا الصورة خذيناها من عند سفيان النائب المحلي. الصورة اليوم الصباح كيفاش يتم نقل العاملات في المجال الفلاحي، راهو كل يوم قاعدين يتعداو على مرأة ومسمع من الجميع، معناتها احنا كمواطنين نراوهم، المسؤولين اكيد يراوهم، عوان الامن يراوهم، عوان الحرس كيف هما بيدهم وقتاش باش يتم اللي قاعدين ينقلوا في العاملات هذوكم، وقتاش باش يلتزموا بكراسة الشروط اللي تم توفيرها. وكانت ولاية بنزرت راهي هي الولاية الاولى المبادرة باش عطاو التراخيص لنقل العمل الفلاحيات منذ عديد السنوات راهو، لكن الى متى ما يتمش تطبيق هذايا؟ علاش لليوم ما يتمش توفير النقل اللائق للعاملات في المجال الفلاحي ويتم نقلهم بالشكل هذاك؟ معناتها فوق بعضهم في السخانه يمشيوا الصباح بكري ويروحوا في غرغور القايله. علاش لليوم هكا؟ علاش لليوم المراه التونسيه تقعد تفركس على حظها في الطريق تلقى شي فاش تمشي في بلاصه في حاجه لائقه؟ علاش اليوم المراه تقف تستنى المحطه في المحطه نتاع الكار؟ المحطه نتاع الكار ماهيش معناتها مهيئه، صحيح احنا كمواطنين لازمنا نحافظوا عليها، لكن عندما تكون موجوده المحطه هذيك تاكسيات كيف في مستشفيات. تحدثنا ناديه المره اللي فاتت على القسم اللي تم نقلته نتاع الديوان الاسره والعمران البشري مثلها بصحه الانجابيه للمراه والتوعيه والمراقبه قبل الزواج كيف متابعه الحمل عند القوابل. تحيه كبيره لهم. تم نقل القسم هذاك من المستشفى الجهوي في مازا بورقيبه الى مركز الصحه الاساسيه في حي النجاح دون تحذير للظروف الملائمة للمرأة باش تمشي غديكة باش تتحدث باش تلقى مختصة نفسي باش تلقى قابلة باش تلقى شكون يحكي معاها كيف ما تلقاش الدوسي متاحة بما انه مازالوا في فترة باش ينقلوا من هنا ومن هنا. ان شاء الله كما وقت اللي تحدث عن المرة فاتت اليوم يجينا تليفون يقول لا راهو الامور مريقلة راهو كل شيء يتحسن. نحبوا راهو هكاكا ونفرحوا ونشجعوا
1: طيب عم تحسن حتى شيء بالعكس وكونتخيخ قول فهنا
2: نحب شكون يكلمنا
1: بشي تسكر
2: بشي تسكر بشي يرجعوا
1: بشي يمشيوا بنزرت
2: يمشيوا البنزرت راهو للمرأة
1: المعطيات المتوفرة وحسب متابعتي للموضوع. انت تعرف انه كل يوم يعني طبعا عندهم ثقة كبيرة في
2: الناس
1: انا فهم قالوا نعطيكم الصحة وصلتونا صوتنا لكن شنو اللي فهم راهو الوضع عمل مشي ويتعكر اكثر وفهم نية انه
2: يمشيوا البنزرت للإدارة الجهوية
1: وذي خسارة راهو
2: الإدارة الجهوية لدول الأسرة والعمر البشري اللي هو في بنزرت هذي معناتها حاجة
1: حل أسهل حل هذا معناتها
2: حاجة من الحاجات. لكن البارح شفنا في ولاية بنزرت نادية تم تكريم ثلة من النساء في تل الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية ناجحات بي بلادي. تم تكريم 13 مرأة وفتاة ممن تميزنا وأحدثنا الأثر الإيجابي في محيطهن. إن شاء الله مبروك عليهم النساء هذوكم. لكن أبسط حاجة ولاية بنزرت فيها 14 معتمدية، على أقل من كل معتمدية مرأة يعني 14
1: واضح.
2: فيها 17 بلدية، من كل بلدية مرأة عندنا 17 مرأة، لكن 13 مرأة على خطر العيد 13 ممكن مسالش انتظار الإجابة. وحتى لما تمش تكريمهن النساء رهم ناجحين في عائلاتهم، ناجحين في حياتهم، ناجحين وين ما هما. إن شاء الله ربي يوفقنا، يعني أنا امرأة إن شاء الله ربي يوفقنا الناس الكل، ورانا نخدمه اليد في اليد مع الرجل، نخدمه من أجل بلادنا، من أجل أولادنا، من أجل الأجيال القادمة، من أجل أن نحافظوا على تراب بلادنا ونحافظوا على الخصوصية متاع تونس. والمرأة التونسية راهي خصوصية وخاصة ومختصة وعندها برشا حاجات تميزها وين ما كانت. كرة وصورة المرأة في المرأة التونسية في دول العالم الكل راهو يعرفوها من البرفكسيون بتاعها. أي خدمة تخدمها بإتقان وتخدمها بتميز وتكون هي ديما رفع راسها وتفتخر كما قالت نادية وتقول راني تونسية.
1: يعطيك صحة ألفا. احنا فاصل فاصل إشهاري نرجعو لكم بالكود كور. تابعونا خليكم في الاستماع وإن شاء الله نهاركم زينة.
0: ريكاب ميديا ميديا ريكاب ميديا ريكاب ميديا
1: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98-118-232 98-118-231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29-639-266.
1: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدات، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97-273-943 25-273-943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. خبرة وإتقال، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
4: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان.
5: توحشت زينك الشوق فلاني والكاس تعبى.
4: السبت 15 أوت 2006.

أسعار التذاكر 25 دينار و 35 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي وأكسجين أفام.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو كونسوز وسوفلور ديسي الكتريك وديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إيكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كهان تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: Radio Oxygène FM.
1: نهار كزير من 6 للعشرة، من 2 للجمعة مع نادية الشعبي على أوكسيجن FM.

0: كاظم السهر أشهد وصلتنا حتى للثمانية بيان سور توا مازال بكري 38 دقيقة كلمة مازال بكري هذه نسمعها ملي قاعدين يسمعوا فيا ولا مازال بكري هنا قاعدين نشربوا في قهوة نسمعوا فيكم وين عندي توا نهار راح
1: هذوما اللي في كونجي يقول لك مازال بكري أما اللي يخدم يقول لك نهار راح مصباح
0: نهار راح هكا هو
1: نهار راح إن شاء الله ربي يسهل على كل حد ومحليه اختيار نادية نتاع كاظم الساهر والشاعر المتميز نصير نزار. المرأة نزار القباني اللي ما فماش حتى قصيدة ما تعطيش هكا خصوصية للمرأة وإحنا رانا نحتفلوا كل يوم بالمرأة وإحنا فخورين في إذاعة أكسجين أف أم عنا مش نقولش 90%
0: 99.9
1: عنا بالحق عدد كبير من النساء اللي هما خلية نحل قاعدة تخدم تحية كبيرة لكل الزميلات اللي معانا وخياتي بنياتي اللي قاعدين بالحق يأثثوا في مختلف المحتويات متاع إذاعة أكسجين أف أم إن شاء الله ربي يوفقنا الناس الكل وتحية كبيرة للقائد للربان سي محمد كمال ربانة اللي اختار السفينة إذاعة أكسجين أف أم يكونوا فيها زادة القادة يكونوا نساء ويكونوا متميزات تحية كبيرة لينا احنا ما حدا بيسأل عني بسأل على حالي ما حدا بيطمني طمن انا حالي
0: ولا لا. اي وراو انا فما عبارة قاعدة تتقال ذي التسفيقة نهديها لك نسرين عليش خاطر عديت كذا مصباح ورغم انه تعدى كذا قلت لي ما خلي لكش في قلبك اشهد وعودت عديت لي الغنية دونك ما حليه جبر الخواطر
1: ممتاز
0: وانه انسان ياخذ بخاطرك الحياة رأي ما تستهلش وما تستحقش
1: ولو كنت تنجم تحط اليوتيوب وتسمعها ما فما شاغم فيها في الإذاعة كي تسمعها وتطلب الاختيار متاعك وتم تلبية الاختيار كما هكا المستمعين متاعنا
0: في بالكم اللي أنا ما نسمعش غني كان في الغاديو ما نخرج ل 11:07 كها ما عادش ما نسمعش غني
1: تحط في الكرهبتك إذاعة أكسجين
0: لا هما كل شيء كي نطلع في الكهرباء نحط الغاديو أكسجين هكا استنس فما عبارة خليني نرجع بربي أنا ما نحبهاش مش نقول ما نحبهاش برشا ما نحبهاش الجملة عبارة تقول لك امرأة بلف راجل هو شنو العبارة؟ العبارة أنه مجاز يقول لك المرأة بلف راجل تعبر على قوة الشخصية الشجاعة الحكمة القدرة الفائقة على تحمل المسؤولية لكن فما راهو رجال سامحوني مع احتراماتي للجميع واللي ما يستاهلش بيان سور فما الرجل ما تتمتع بحتى شيء من هذوما الكل سامحني
1: راهو الرجل يعني
0: صفة
1: فما أنثى فما ذكر
0: المرأة زيدة المرأة نجم تكون مرأة ما تشبهش بالرجل ما عندها قوة شخصية
1: في أوقات تكون المرأة بستين أنثى وتكون المرأة بستين رجل
0: يعني الشهامة والثبات والحكمة وتحمل المسؤولية من صفات المرأة
1: صحيح
0: وي
1: وراهي المرأة
0: صفات الرجل
1: زي احنا كي نقولوا حتى الناس بكري يقولوا شنو هي الدار راهي على المرأة
0: اي يعني
1: المرأة والراجل
0: الدليلة الذكورية الغير مباشرة يعني الراجل تاخذ منه معيار للقوة المرأة ما تنجم تكون
1: هو حتى باللي باش تكون قوية المرأة راهو احنا ديما نقولوا لا يقلنا لا من سالم الرجال المرأة باش باللي باش تكون

0: المرأة هي اللي تبني الأسرة والمرأة هي علاش ديما يقول لك رجلك على ما ما تسنسه وولدك على ما تربيه. راي للأم والمرأة هي اللي تربي في المجتمع الكل، هي تجيب الشتر وتربي الشتر الآخر، يعني راهي تربي في مجتمع كامل. ماذا بينا تكون المرأة الصورة المميزة بالنسبة لصغيرات. احنا نتحدثوا المرة اللي فاتت نادية على الأولياء، ضرورة مزيد الإحاطة بأبنائهم لتجنب السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. ونقولوا حتى كي تصير اشكال نقولوا يا اخي طولة وين امه، طول وين امه، ولا يبدا صغير يلعب ويطيح يا اخي امه وين، اش قاعده تعمل، قاعده كونكتي. راهي بالحق متحمله برشا برشا مسؤوليه، وهي بيدها الام، يلزمها الرعايه النفسيه ويلزمها الدعم النفسي ويلزمها جيبها كاسه معمره يزمها الكاسة معمرة باش تبدا هي فايقة وتحضر فاش تعمل
1: دونك فاحليها المرأة لي نسي. وتوا كنت نسمع في نسرين فولي فام كانت هكا تدندن واحنا نحكيو احنا غدو باش نحتفلوا باليوم الوطني للمرأة التونسية، وكان جيسي محفوظ قاعد لهنا في بلاستيك ألفارة وقال لي يلزم كل راجل هو في الاستماع، وانا متأكدة خاطر قالها قبل يحتفل هو الأول بعيد المرأة تحتفل بأمك ربي فضلها ويتوفى عمرها اللي أمهاتهم أحياء ولا يرحم اللي توفى، تحتفل ببنتك بأختك
0: بمرتك بخالتك
1: بزميلتك في العمل علاش ليه نونكرا. والاحتفال الرجل دوره كبير غدوة انه هو زيدا يحتفل ويثمن، وخاطر فما مالوغوزمون نقولها فما رجال تحب تلغي المرأة في وقتنا هذا في 2026، والمرأة زيدا كلمة فما كلمة ما نحبهاش كلمة برجولية، تضحكي معك وتقولك برجولية شنو هذي برجولية البنية توا زيدا في الليسي وصغار بلو يحكي وقل والله برجولية انت راك مرأة معنيتها ما تنجمش ما تحكيش برجولية، وما نعرفش معنيتها إذا كان نرجع للجانب النفسي وإلا الأمور والأشياء النفسية مانيش باش نتعمق فيها خاطر فما أهل الاختصاص. أما المرأة راي
0: مرأة فوالا. أبا قبل يقول والله مرأة ذكرى بالحق راهو في عاد
1: ايه
0: بالمنطق في الأريف يقول لك معتها مرأة
1: برجولية ما عندها حتى علاقة بالذكورية
0: أو تكون واحد كيف قلت لك معتها فما
1: المروءة والشهامة وال والمنتها الاقدام معناتها على الاشياء وفعل الاشياء ما عندها حتى علاقه بالذكوريه.
0: ما عندهاش اللي قلت لك هي الرجوليه صفه فما انثى فما ذكر.
1: اي صحيح به هات نرجع
0: نشوفوا معناتها مواضيع اخرى كما تحدثنا نادي على الطرقات، ونتحدثوا ديما على الانتباه وعدم المجازفه والمجاوزه الممنوعه. وتحدثنا نادي كنت تفكر المره اللي فاتت على طريق سبع عوينات لطريق ماطر تونس يهز العين غلال طريق سبع عوينات، وكنت اتصلت بسيد المدير الجهوي للتجهيز وقلت له راهو صار فما اشغال وفما وانت ماشي في الثنيه من ماطر لتونس معناتها من سبع عوينات وانتي طالع على عين غلال راهو فما فوسي على يدك اليمين وانتي ماشي راهو هذاك هفهوف، ماذا بينا تتدخل الاداره الجهويه للتجهيز بما انه طريق مرقمه وشوفوا الوضعيه راهو حتى كان باش تهرب كرهبه تهرب معناتها تجي على الباكوتي راهي تنجم تتقلب، فما معناتها السرعه الفائقه فما الظلام الطريق هذاك. اليوم للأسف صار حادث في الطريق سبع عوينات، تحية كبيرة لزميلنا أيمن المحفوظي اللي كان في المتابعة. الحادث هذاك تسبب في إصابة 10 أشخاص في منطقة سبع عوينات، وين الحادث تمثلت صورته في اصطدام بين سيارة أجرة لواج وسيارة أخرى إن شاء الله ربي يفرج عليهم. تم تسخير 3 سيارات إسعاف من قبل وحدة الحماية المدنية وتم نقل جميع المصابين للمستشفى المحلي في ماطر. إن شاء الله بشكون لنا متابعة للمصابين هذوما، وإن شاء الله تتدخل الإدارة الجهوية للتجهيز ونشوفوا الطرقات خاصة الطرقات المرقمة الوضعية متاعهم متابعة الأشغال الإنارة. راهو ما يجيش طريق مريقل كما تحدثنا المالي فاتت ودخلوا معنا عدد كبير من المواطنين ومستعملي الطريق يقول لك راهو طريق الكورنيش مستوي ما فيش حتى حفر وعودوا، والطرقات اللي بجنبهم فيها محفر وما طلوش عليهم ما تفقدوهمش. مسالش نخرج شوية من وسط المدينة ونهزو كرهبنا ونشوفوا الطرقات اللي عنا اللي نستقبل بهم في عدد من الضيوف، وإحنا بيدنا أولاد المنطقة رانا نمشي ونتنقلوا تحدثنا نادية البارحة على أوتي

0: شوف
1: حدثنا على الطرقات لازمنا نشوفوا الوضعيه نتاعهم. هذا
0: شوف الفا احنا سبعة بنات ما تحدثناش عليه اليوم في 2026
1: حدثنا
0: الدار ومن قبل ومن قديم زمان معناتها الطريق الوطني عدد سبعة اللي يربط بين ماتر وتونس يربط بين ماتر وتونس راهو وين معصرة الزيت وين معصرة الزيت ومفترق سبعة بنات رانا تحدثنا عليه برشا مرات علاش نوصلوا علاش لين تصير كارثه ورا كارثه وليناش نلطفوا زايده اليوم والله من الطاف الله انه 10 اصابات ان شاء الله ربي معاهم يروحوا من السبيطار مجروحين ايوه الله لا يقدر اذا كان صارت الكارثه وخسرنا ارواح بشريه ايش عملنا يا اخي هذيك روح بشريه
1: روح بشريه نجم تكون الاصابات خفيفه توا وبعديك غدوه بعد غدوه تكون الاصابات
0: مش خفيفه مش خفيفه انا ولي الرجاء من مستعملي الطريق احنا نوليو كيما جماعه المطار الرجاء من
1: احنا نعملوا فيها كل يوم بعد ما نكمل الاخبار
0: الرجاء من مستعملي الطريق توا خي الحذر يعني انت اليوم مطالب انك تسوق كرهبتك ترد بالك على روحك وعلى اللي معاك وعارف وتحل عينيك وتثبت في الحفر
1: يعني ما تعرفش الكيس
0: تقول المسؤولين تقول المسؤولين يلزم يخرجوا يشوفوا بكرهبه معليش ما يعرفوش
1: هاي فما اللي ما يعرفوش
0: لا يعرف
1: فما اللي ما يعرفوش
0: يعرفوا
1: فرصه باش يعرفوا ما يسالش اعرف بلادك اعرف بلادك ودور وهز كرهبتك وشوف البلايص اللي الناس قاعده تستعمل فيهم والطرقات هذوكم راهي هي اللي وكلوا فينا راهو البلايص هذوك لو كنا نحكيو على عين غليل وسيدي عثمان وبيرسوله وسبع عوينات راهو من المناطق الفلاحيه نتاعنا راهو لهلاك انت تخلي لهم الطريق هذاك بالهفوف والناس تجي مش تمشي على ماطره وتمشي لتبرقه ولا تمشي لسجنان تمشي لسيدي مشرق تمشي للبحورات نتاعنا يجيبوا الثنيه هذيك المفترق الكبير اللي موجود غاديك وقتاش باش يتلاهوا بيه في مداخل المدن.
0: حاب نذكرك راهو حاب نذكرك انه في جوان يعني احنا اليوم
1: في 12 اوت
0: اخر جوان في لو 23 ولا لو 24 صار اكسيدون زاد راهو في
1: سبعة
0: منات كنت تفكر حادث المرور شاحنه ثقيله اللي كانت محمله كلها بالدلاع توقف هو وقف باش يوقف كرهبته وقتها باش يشري دبوزه ماء وفما شكون اللي دخل فيه دونك يعني وما سجلناش اضرار بشريه قلنا وقتها من الطاف الله
1: جا في الدلاع
0: باهي اليوم من الطاف الله فما 10 اصابات واصابات خفيفه يعيشكم امان ما انت الحمد لله على اللطف اوكي وربي يلطف بعبيده وربي ما انت يستر الناس الكل اما زيد شوفوا حل
1: راهو معناتها برشا طرقات الموت ربي يحفظنا الناس الكل لكن لهنا ما فيها باس كيما نستعدوا للحملات النظافه والاستعداد لجهر الاوديه نشوفوا الهفوف اللي في الكياس راهو تصب المطر على الاشغال نتاع الطرقات هذوكم قاعدك الهفوف هذاك ياكل التراب اللي من تحت الطريق اللي مبني معمول جديد وراهو يصير فما ما يتاكل الطريق هذاك ونجم يرخ نتفقدهم ونحوزهم للطرقات هذوكم ونشوفوا الوضع بربي نادية بعد إذنك كنا البارح تحدثنا على أوتيك وجاني برشا تليفونات وتحية كبيرة لهم المتساكنين من معتمدية أوتيك قالوا أنت قلت راهو ثلاثة مشاريع كبرى قلت على مركز الفحص الفني وقلت على المطار وقلت على الجامعة الأمريكية راهو عنا حاجة موجودة وأكبر حاجة في الجمهورية هو المستودع البلدي تاع أوتيك راهو أكبر مستودع بلدي عنا موجود في أوتيك وفيه يلزم يكون فيه معناتها الصيانة ويكون فيه لهوة كبيرة المستودع البلدي هذاك قلت لهم راهو معناتها أوتيك وخصوصية أوتيك وتاريخ أوتيك راهو قد ما نتحدث عليهم المناطق هذوك خاصة منطقة أوتيك راهو ما نجموش نتلاو معناتها نكونوا مختلف الجوانب حكينا عليهم وكل واحد يغير على منطقته ويحب نتحدث عليها نادية وهذاك الانتماء ونفرح راهو كي واحد يحب منطقته تحكي عليها أكثر.
0: سلام عليك فرجيني عروسية اللي هي قاعدة تتبع فينا
1: تحية كبيرة
0: في اللايف قاعدة تكتب في الكومنتات قالت يعطيكم الصحة كلام من ذهب وقالت أنا مرأة بألف راجل وشكون يشك فيها عروسية الكلام هذا اللي أنت مرأة بألف راجل إن شاء الله ربي يطول في عمرك وربي يعطيك الصحة طول العمر تكتب لنا في الكومنتات تبعث لنا في القلوب قالت لك منورة ألفة
1: شكرا لك يعطيك الصحة
0: شكرا تحية كبيرة
1: راهو محليه اللي واحد يعتز بروحه وفما فما غنية متاع ذكرى محمد تقول نفسي عزيزة ومن دلل بها ولا اعتز بك اعتز. راهو تفرح المرأة وتفرح بروحها وتكون هي مثال للروحة قبل ما تكون هي مثال لغيرها. ومتخليش شكون يقول تي ما هي تي ما هي مرأة. ليه هي مرأة هي مرأة.
0: ميرسي ميرسي عزيزة. ميرسي بوكو نسرين كوتي رياليزاسيون. راجعين ومواصلين نهاركم زين.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى نص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
2: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتالكار. بن سالم رنتالكار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتور دو أودغا. بن سالم رنتالكار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتالكار يوفر لك أفخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتالكار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060 وإلا 20 834 429.
3: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمن في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
4: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
5: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته لرامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، اكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29 375 850.

فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مزيان للشعب. تحبك.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مرحبا بي يا
2: عزيز وغالي، نصائح موجهة لأطفال مع الدكتور المنير.
1: مرحبا بي يا عزيز وغالي، نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير.
2: مرحبا بي عزيز وغالي، عزيز وغالي.
3: مرحبا بكم معنا في مام بيبي عزيز وغالي رفقة دكتورنا المنير. دكتور أهلا وسهلا، مرحبا.
4: صباح الخير نادية، صباح الخير للناس اللي تسمع فينا الكل على أحلى إذاعة على الأكسجين الثاني. مرحبا
3: مرحبا. موضوعنا الوقاية من حوادث الغرق، دونك أكثر تفاصيل نسموها من سيدتك دكتور، تفضل.
4: صحيح، هو مع الأسف السنوات الأخيرة في الصيف نفقد برشا سيارات ومراهقين. زيار الغرق هو السبب في فقدان صغيراتنا اللي أقل من 15 سنة، هي النسبة الثانية في فقدان الصغيرات هذوما. وكذلك عليك اليوم، هو مش كان اليوم، هو نهار 25 جويلية المنظمة العالمية للصحة حطته يوم توعوي للوقاية من حوادث الغرق، وإحنا اليوم باش نركزوا عليه. ماذا بينا باش نحميوا كالسيارات نتاعنا من المخاطر، ماذا بينا نتبعوا عديد الاجراءات الوقائيه. باش نعددها واحده بعد الاخرى، اول حاجه ماذا بينا نختاروا المكان والتوقيت، ماذا بينا نختاروا شواطئ امنه محروسه اللي فيها هذيك خصوصا السباحين المنقذين، ماذا بينا نتجنبوا كل الشواطئ الصخرية، زي ده كم الشواطئ القريبة من مصبات الأدوية ولا الأودية زي ده ولا قنوات الصرف اللي هما مع الأساس خصوصا توا في الفترة هذه في عيد مريم. زي ده كيف نتجنبوا الأوقات متاع الذروة متاع السخانة واللي فيها الإتراديولي هيك الفترة اللي ما بين العشرة متاع الصباح والأربعة متاع العشية. هذا اللي حبيت أن أكد عليه. ماذا بينا زيادة إذا كان الطقس ما يكونش مستقر ولا فما رياح، ماذا بينا ما نمشيوش. حاجة أخرى، نحترموا هكا الرايات متاع الحماية المدنية، نعوموا وقت تبدأ السباحة مسموحة في الراية الخضراء. يعني إذا كان العلم ولا برتقالي أنا فما اضطراب متاع البحر، يعني فما خطر، ماذا بينا لا. وبالخصوص إذا كان الراية حمراء، ماذا بينا منع السباحة تماما. كيف يعني صغيرات ماذا بينا نعلموهم السباحة من الصغرى، أساسي راه ماذا بينا نكثروا من المسابح في الولايات والمدن متاعنا بشكل الصغير يتعلم. أما بالنسبة للي ما يعرفش يعوم يلزمنا نرد بالنا بالقداء، وهنا ماذا بينا ناخذوا وسائل وقائية، ماذا بينا لبسوها كالسترة متاع الدجاج اللي هي مطابقة للوصفات المواصفات وتكون يعني حسب عمر الصيف. نبعدوا على كالبراسار ولا كالشنبير ولا كالزادة كيف كالحشية اللي ما تلاع ذوك، على خطر يجم الموجة تقلبها وينجم يصير لا يفل مدوع عقبة. نفس الشيء ماذا بينا بعض الاحتياطات، ماذا بينا ما ندخلوش البحر بعد الماكلة، على خاطر هنا ماذا بينا الكرش تكون فارغة. نفس الشيء ماذا بينا كي ندخلوا للبحر بشوية بشوية بتدرج، يعني نبلوا الرقبة وبعض الجذع وبعض اليدين، خصوصا إذا كان بقينا فترة طويلة في الشمس. دونك باش نبعدوا عليك ونسميه احنا الصاعقة المائية اللي يديروا كيوسيون وإلا حتى الشوك تيرميك. حاجة أخرى، ماذا بينا الصغيرات، نأكد على هذا أن الصغيرات يلزمهم مراقبة لصيقة ودائمة. يعني هنا ما يصير ما يدخل للبحر وحتى على شط البحر يلزمنا يكونوا بجنبه وعلى مسافة اليد، يعني هنا ما يفوتش نص متر يكون بحذاه، لا تتلاقى لا بتليفون لا تحكي مع ناس لا تقرأ في كتاب، هنا عندك
3: لا تقيل على البحر.
4: يا حبيك الصحة يلزم بجنبه عينيك معه بلاسقه بالكبهات أم معه وتخرج معه، هذه أساسي. دونك يلزم مراقبة يعني جسدية وبصرية يعني تكون بحذاء للكل. أما بالنسبة لك المراهقين ما تعرف هنا يجبنا ننصرهم بالعمر هذية راهو صعيب برشا يجبنا ماذا بينا ما يعموش في كل الأماكن الصخرية ماذا بينا ما نجدوش هناك الصخور ولا من القنطرة كما صار توك توك القنطرة اللي بين تنزرت ودرزونة ولا حتى في قصر سيد سالم الخطر فما دي شوك اللي يجب يصير وفما حوادث دونك ماذا بينا لا خطر نفس الشيء إذا كان فما موجة ولا ينجم تكون فما تيارات مباشرة نردوا بالنا وماذا بينا كما قلت في الشواطئ ما نمشيو كان هكا الشواطئ المحروسة هذوك اللي يزيدوا ليه وفيارج هذوك ماذا بينا لا الخطر تنجم تكون عديد الأخطاء نفس الشيء وماذا بينا ما يهموش أحدهم نفس الشيء بالنسبة للمراهقين ماذا بينا ما يعملوا شكل عنف في وسط التحرك اللي يحب يغرق صاحبه ولا يحب هذوك ولا يدزوا للعنف ونردوا بالنا نفس الشيء اذا كانوا عندنا مراهق مريض ولا عايخوا في ادويه زاده ولا حتى في صحته نارته تعب ما رقدش مليح ولا كذا ماذا بينا يتجنب السباحه ماذا بينا زاده نفس الشيء كي يصحوا ماذا بينا يكونوا السباحه نتاعهم نسميانا بشكل موازي للأمواج ما يجيش ضدهم دونك ما يتعاملش معاه ما يجيش ضدهم خاطر أساسية هذه الحكاية هذه خاطر تصير لنا برشا حوادث نفس الشيء ماذا بينا ما يعملوش هكا التحديات هكا المسابقات يدخلوا لعمق البحر خاطر تخوف الشيء حتى وكان يبدا سباح نجم لصالح سمح الله تصير كرومب ولا أي مشاكل ولا حتى زادك المسابقات متاع شدان انفس وشكون ينفس اكثر وشكون يهبط تحت وتنجم تصير المشاكل ماذا بينا نكونوا بعد عليها في حالة الطوارئ انا ماذا بينا اذا كان شفنا اي خطر هنا نطلب النجدة من الحاضرين والاتصال بالحماية المدنية 198 وماذا بينا نعلم الصغيرات كيفية الاسعاف وزيد الكبار ماذا بينا كفما ربما دورات هنا بتاع تعلم أساسي أنهم يتعلموا إلى انعاش القلب الرئوي وكما قالوها ماذا بينا علموا أطفالكم السباحة منذ الصغر وإن شاء الله الحصة الجاية بقدرة الله باش نحكيه على كيفية انعاش القلب الرئوي للصغار وللكبار استنونا إن شاء الله نهار الأربعاء الجاية ونكمل باش نقول إن شاء الله صغيراتنا ديما لاباس
3: شكرا لك دكتورنا المنير يعطيك صحة طريق سليمة للجميع تحية كبيرة لكل مستعملي طريق ألف الجندوبي تسموها في المواد الإخباري للتسعة ونص
2: مال بيبي عزيز وغالي ناسا أحلى وجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير
1: مال بيبي عزيز وغالي ناسا أحلى وجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير
2: مان بيبي عزيز وغالي عزيز وغالي
0: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي انفولاين 98-118-232 وإلى كلمونا على 98-118-231
5: تحب تكلي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون هذم الكل في أدريس واحدة بن سالم رنتالكار بن سالم رنتالكار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغا بن سالم رنتالكار تحب تكلي كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي مش هذا كهرباء كان عندك

0: 8-0-60 وإلا 20-834-429.
1: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل، وبديهو جدد. وعنا زادة أن لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
2: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
3: وجهي تحرق بالشمس وليتاج زاد غميق وايديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
2: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش لي كرون سولير.
3: اما ديما نحتار شنو ناخو.
2: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
3: كرون سولير ب 19900؟
2: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
3: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
2: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57-039-0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: حير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22-908-708. كلمونا علي 22-908-708.
5: أكسجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية بسبكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55-64-36-43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى نص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

حسبت مع قديش من موج عرفت انت تحب البحر سمعني قريبي كلمات وجع جيت تمشى الجمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي التفاصيل لك رغشي لي كل ليرة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد لعمرك كثير انا ليه

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم.
1: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم.
0: على www.radiooxygen.tr
1: على www.radiooxygen.tr.
2: أكسجين اف ام.
3: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أكسجين اف ام. مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي وبمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية وضمن فعالية البرنامج الوطني ناجحات ببلادي في ولاية بنزرت، تم تكريم البارح 13 امرأة وفتاة ممن تميزنا وأحدثنا الأثر الإيجابي في محيطهن. وفي موضوع آخر، تمكن أعوان مركز حماية الغابات في سجنان ومركز غابات بنزرت ومركز غابات جومين بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للحماية المدنية ببنزرت البارح العشية من السيطرة الأولية على حريقين منفصلين اندلعا البارح الصباح.

بس الوطني في سجنين للمعاينة وتعهدت بفتح تحقيق في الغرض للكشف عن ملابسات الحريقين اللذين بقيت أسبابهما مجهولة حسب ما أفادنا به الزميل أيمن المحفوظية. وفي موضوع آخر، تشهد تونس اليوم الأربعاء 12 أوت 2026 كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها، وين يحجب القمر قرابة 59.3% من قرص الشمس كحد أقصى في مناطق الشمال. وتنظم مدينة العلوم بتونس اليوم تظاهرة رصد خاصة في سيدي مشرق من معتمدية سجنان. وفي موضوع آخر، دعت النقابة الأساسية لأعوان الصحة ببنزرت الأعوان إلى حمل الشارة الحمراء مع مواصلة العمل اليوم الأربعاء 12 أوت، مطالبين بتوفير بيئة عمل لائقة وصحية خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، والمطالبة بتركيز المكيفات داخل الأقسام بالمستشفى الجامعي لحبيب قطفة في بنزرت. وعلى الصعيد الوطني، تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي البارح اتصال هاتفي من نظيره الأوكراني أندري سيبيبها، تم خلاله تناول مختلف أوجه علاقة التعاون القائمة بين تونس وأوكرانيا واللي امتدت على مدى 35 عام منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إلى جانب استعراض السبل الكفيلة بمزيد تطويرها والارتقاء بها. وأكد الجانبان في هذا الإطار حسب بلاغ لوزارة الخارجية على أهمية مواصلة العمل على مزيد تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادي القائم بين تونس وأوكرانيا، ولا سيما في المجالات الزراعية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين. فيما تم التطرق إلى أهمية مواصلة دعم التعاون في المجال الجامعي، ولا سيما الحرص على تمكين الطلبة التونسيين من مواصلة دراستهم بالجامعات الأوكرانية في أفضل الظروف الممكنة، بالإضافة إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية بما من شأنه أن يوفر إطار ملائم لدفع التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته. وعلى صعيد آخر، جدد الوزير التأكيد على دعم تونس لكافة الجهود الدولية الرامية إلى وضع حد للحرب التي تدور رحاها في المنطقة من خلال تفعيل المبادئ الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة واعتماد الحوار السياسي سبيلا للوصول إلى تحقيق هذه المبادئ حسب نص بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وفي موضوع آخر، أشرف وزير الصحة دكتور مصطفى الفرجاني البارح على جلسة عمل لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية متعددة القطاعات لمجابهة موجات الحرارة المرتفعة بمشاركة الوزارات والهيكل المعنية. وذكرت وزارة الصحة أنه تم الاتفاق على إجراءات عملية، وأهمها إنذار مبكر يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لتفعيل التأهب وجاهزية جهوية وتنسيق مستمر بين الصحة والحماية المدنية وبقية المتدخلين. وذلك إضافة إلى تعزيز الإجراءات طب الشغل لحماية العاملين الأكثر تعرض للحرارة وأشعة الشمس وجاهزية المؤسسات الصحية وتحسين بروتوكولات التكفل بالحالات المرتبطة بالحرارة، فضلا عن حملات توعوية للمواطنين وإلى عناية خاصة لكبار السن والأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر من ارتفاع درجة حرارة الطقس. وفي موضوع آخر، تعمل وزارة التجارة وتنمية الصادرات نحو إعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومشاكل ومسالك توزيعها بهدف تهديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية تعزز شفافية الأسعار وتحسن التحكم في مسالك التوزيع، إلى جانب إرساء نظام إنذار مبكر لمتابعة الأسعار والتدفقات. وتم بداية الأسبوع خلال جلسة عمل بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات السيد سمير عبيد عرض الملامح الكبرى لهذه الدراسة ليعتزم المعهد الوطني للاستهلاك إنجازها من حيث أهدافها ومنهجية العمل ومراحل تنفيذها.
وستركز الدراسة على فهم وتحليل آليات تشكل أسعار المنتجات الطازجة على امتداد مسالك التوزيع انطلاقا من مرحلة الإنتاج مع

0: تحليل الفوارق والهوامش بين أسعار الإنتاج والجملة والاستهلاك وتحديد أسباب الإخلالات المسجلة مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. فيما تتضمن الدراسة تصميم نظام إنذار مبكر يعتمد على نماذج اقتصادية قياسية لمتابعة تطور الأسعار والتدفقات، فيما ستسند منهجية إنجازها للحوار بين القطاعين العام والخاص وتحليل السلسلة الإنتاجية وسلاسل القيمة. وين أكد وزير التجارة على أن الدراسة هذه باش توفر حسب ما ورد في بلاغ لوزارة التجارة أداة لفهم آلية تشكل الأسعار بصفة عملية وتحديد مكامن الخلل، بما يسمح بالانتقال من معالجة الإشكاليات بصفة ظرفية إلى اعتماد حلول استباقية ودائمة. هذا ودعا وزير التجارة إلى توسيع التشاور ليشمل مختلف الأطراف المتداخلة من القطاعين العام والخاص والمهنيين، والاستناد إلى معطيات ميدانية دقيقة، وين تم الاتفاق على عقد جلسات تنسيقية بين مختلف الأطراف المعنية للنقاش وتبادل وجهات النظر قبل تنظيم ورشة للخروج بنتائج نهائية موحدة تراعي مشمولات مختلف الهياكل ذات العلاقة. وفي موضوع آخر، أعلنت سفارة الجمهورية التونسية في دمشق أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس تضع تحت تصرف السلطات السورية المختصة مجموعة من المنح الجامعية بالنسبة للسنة الجامعية القادمة 2026-2027 من أجل تمكين طلبة سوريين من الدراسة بالجامعات التونسية في اختصاصات مختلفة وحسب شروط مضبوطة بما في ذلك الأجال الزمنية. وفي سياق آخر، أكدت سيدة ثريا التباسي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن عقوبات الاحتكار والمضاربة والترفيع الغير القانوني في الأسعار تبدأ بعشر سنوات سجن وتصل إلى السجن مدى الحياة، وذلك بمقتضى المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة الغير المشروعة. ودعت إلى ضرورة التنسيق بين تدخلات المراقبة الاقتصادية والجهة الأمنية من أجل مزيد تفعيل هذا القانون الذي يضر بقوت المواطن، مطالبة التجار في الوقت ذاته إلى مزيد الانتباه وتجنب هذه الممارسات. وللإشارة، فإن وفق المرسوم عدد 14 لسنة 2022 يعاقب بالسجن 10 سنوات وبخطية مالية قدرها 100,000 دينار كل من قام بأحد الأفعال المجرمة بموجب هذا المرسوم باعتبارها مضاربة غير مشروعة. ويكون العقاب بالسجن 20 عام وبخطية مالية قدرها 100,000 دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية. كما يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية مالية قدرها 500,000 دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم من قبل وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن. وفي موضوع آخر، توجت الباحثة التونسية خولة الخميري بجائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026 اللي تمنحها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة والكبار السن، وذلك عن بحثها حول أثر التغيرات المناخية والضغوط البشرية على موارد المياه الزرقاء في تونس. وتولت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن سيدة أسماء الجبرية البارح بمقر الوزارة تسليم الجائزة للباحثة التي أنجزت بحثها على مستوى حوض واد شيبة في منطقة الوطن القبلي في إطار مقاربة علمية تجمع بين الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد والنمذجة الهيدرومناخية. وعلى صعيد الدولي، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوردراين اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي باش يقدم مساعدات بقيمة 2,000,000 يورو للسكان المتضررين جراء الزلزال اللي وقع هذا الأسبوع في كولومبيا. وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة تتمتع بسيطرة كاملة على مضيق هرمز، وقال نحن نسيطر تماما على مضيق هرمز، نحن من نسيطر عليه، لا أحد غيرنا، نحن فقط. أطلقت كوريا الشمالية صاروخ باليستي من ساحتها الشرقي باتجاه بحر اليابان في وقت مبكر اليوم الأربعاء 12 أوت حسب أكد الجيش الكوري الجنوبي، وذلك قبل أيام من الموعد المقرر لبدء مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وفي سياق متصل، وصف وزير الدفاع الياباني عملية الإطلاق اليوم الأربعاء بأنها تهديد للسلم والأمن في منطقتنا، لافتا إلى أن طوكيو قدمت احتجاج شديد اللهجة لكوريا الشمالية عبر القنوات الدبلوماسية في بكين. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، وين يتميز طقس اليوم الأربعاء 12 أوت 2026 بضباب محلي خفيف في الصباح بإصفاقس، ثم طقس صافي لقليل السحب على كامل البلاد، وتكون الريحة من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وتكون الريح ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالجنوب. والبحر عامة يكون قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب بمنطقة سيرات، فيما تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 33 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيلي محليا حسب معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي. كان هذا المواد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يذكر فريق اسم الأخبار كافة السادة المستمعين من السواق إلى عدم المجازفة واحترام السرعة القانونية وضرورة ارتداء حزام الأمان داخل وخارج مناطق العمران لضمان طريق آمن للجميع. بسلامة وفي الأمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رايكم.
2: اسمع تونسي وفي النغمة عندك ما تسمع. البس تونسي باش تتنور وتلمع. كل تونسي باش تتبنن وتشبع. استهلك تونسي باش تونس تتقدم وتطلع. استهلك تونسي باش انت تعيش وبلادك تربي الريش. استهلك تونسي.

0: تقرا في بنزارت وما عرفتش تختار.
1: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس. خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله. مستقبل مضمون. ما نفيش تستنى إجا بحثنا في 22 ناس ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، وزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزانيس ماركت مدخل العالية. مالا كلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
2: اصناعي وتابع الضمان
3: مع تبي المغراوي اتهنى وطمان.
2: مع تبي المغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين توا خبره سنين ثقه وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غلياج فير بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو بوانيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
3: غراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
2: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تي بي ام غراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
0: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفولاين 57-039-00.
4: Sopat Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopat Distrigo, sayartek fi ayedi amina. Majmoua wes aw kbira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopat Distrigo, t'offrelkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopat Distrigo, irafqou ou bensiha al karhabtek youdouk. Ou ma'ahom, tinsa chqa w ta'a. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70-146-598 ou elle 98-136-449. Tachmout kalmouna zeda à la 98-136-448 ou elle 27-957-683.
5: مسرعتنا اتحلي لمتنا دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتلت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني اسكالوب دو بولي ماغيني تشيكن وينجز ماغيني بروشيت دو بولي ماغيني وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
6: على بالي تبغني على بالي.
7: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهر الحدث مع الفنان العربي نجم الأغنية اللبنانية آدم.
6: يا حلو
7: الخميس 13 أوت 2026 أسعار التذاكر 90 دينار و 120 دينار للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي وأكسجين أفام.
8: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرامانو جين؟
9: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افان بس.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أفار اليوم في أحسن أفار.
2: أحسن أفار
3: ملا أفار
1: ملا أفار وملا هو يجينا من أجانس إكسبريس نورة بزاخت مريومة. أهلا وسهلا مرحبا. صباح
4: الخير. صباح الورد والياسمين.
1: شنحويلك؟
4: الحقيقة الحمد لله مدام فما لفريات الحمد لله وشكر لله.
1: واضح دونك معانا أكيد بلفريات جدد ونذكروا بالقدم إذا كان أمكن. علاش ليه؟
4: أيوة صحيح نادي الحقيقة لفريات هي رايمة وفيش منتها القام كبيرة منتها لفريات ليس منتها اللي زدا الناس اللي يستحق أي دموند ماذا بيه زدا يكلمنا على نمبرنا 93-175-458 وإلا 55-499-878. أنا رأيي لهنا نختار في الفرص معناها نختار في حاجات مزيانين هكا باش يسموهم. وإذا رأوا عنا ديزا فير يبدو القام نتاعهم من 30 مليون حطي المليار و200 معناها اللي يقدر على القليل كما اللي يقدر على الكثير زيدا كل إنسان والدموند نتاعه.
1: بايش عنا اليوم؟
4: اليوم عنا عمارة للبيع هذه موجودة في البحيرة لوبلاس ممتاحة مزين برشا قريب الجامعة المرافق قريبة كيف كيف المناطق التجارية الكل. المساحة ممتاحة 98 متر مربع فيها ترواز اتاج. الطابق الأرضي فيه ستوديو وغراج والطابق الأول فيه أبارتمون فيها صالة وزوز بيوت نوم وكوجينة وبيت حمام ومنشر. في الطابق الثاني كيف كيف صالة وزوز بيوت نوم وكوجينة وبيت حمام ومنشر. في الطبقة الثالث ثم ستوديو مبلي وفيه دو كليماتيزور صالة بيت نوم كوجينة وبيت حمام. كل أبارتمون فيهم عنده المونجيلة متاع الماء والضوء متاعه وبيان سور ديجا انتوما عندكم طبقة ثالث هوكا حاضر مبلي بالمبل متاعه بكل شيء. دونك حتى كي تشري ترجع مثلا تزغل لدو أبارتمون الأولانيين وتكري الفوقاني ترجع معناها سوم سوم المبل الكل. هذايا السوم نتاعو 670 مليون قابل للنقاش بشهادة ملكية فردية معناتها اللي حجبه لافير ويحب يستثمر في بنزرت في بلاصة معناها إديال وتجي مشروع كما نجم بيان سور هو ديما الحاجة هذه تنجح مشاريع في بنزرت ومرحبا بي. دونك يكلمنا على 93-175-458
1: وإلا 55-499-878. نجموا يتصلوا بكم أكيد لمزيد من التفاصيل وإلا باش يستفسروا على أي أفير من لي أفير اللي عندكم بيان سور.
4: اي وانا الحقيقه زيد نحب نفكر انه معناتها اللي ما سمعش خليه يسمع تو راهو فما بالكبير في منزل بورقيبه راهو للكري في دو ايتاج معهم مسطح في قهوه زيد او مارش وفيها الماتريال نتاعها الكل القهوه للبيع الفونت كوميرس نتاعها كيف كيف والكريم تاعها مليون و500 دونك راهي اون بلاسمون ايديال وفي وسط منزل بورقيبه. مرحبا بالناس الكل وينجموا يكلموكم زيد انتم ناتي على الاكسجين
1: 31-10-98-53-53-51-53 على ذمتهم الناس الكل.
4: اي دونك راهو افير ايديال على الاخر.
1: باهي
4: بخلاف هذيك عندنا لوكاسيون كراهب اللي يحب يكري كرهبه مرحبا بيه كيف كيف دي ابارتمون لسيف ولا دي فيلا بالبيسين وبلاش بيسين مرحبا بالناس الكل. اللي عنده اي دوموند زي يكلمنا على الارقام اللي كنت نذكر فيهم وعندنا رقم المكتب العقاري اللي هو 72-435-3 كيما عندنا اراضي للبيع عندنا عقارات للبيع وعندنا جام كبيره كيما كنت نقول. دونك مرحبا بالناس الكل.
1: واضح يعطيك الصحة. تحية كبيرة ليك مريومة نسلم عليك كامل الفريق العامل بأجانس إكسبريس نورة بيزار تنسلموا عليهم. تحية كبيرة للناس الكل. مازالت لفريات يا جماعة مازال عندكم ما تسمعوا من أفريات وأحسن لفريات على موجات إذاعة أكسجين أفام.
2: أفاري اليوم في أحسن أفار.
1: أحسن أفار
3: ملا أفار
1: أي سيدي، بالنسبة للفاريات نبدأ وعندنا فش لغمية وين معمل الجفال، دار طابق أرضي تتكون من سالة كبيرة، مع سالة الكبيرة فما 3 غرف نوم وفما مطبخ كبير وبيت حمام في الدار الداخل وبيت حمام البرة، ما فما زيدة إس تحت نجم تبني اللي باش يزيد يبني، وإلا عنده ولد وبنته خوه عائلة يحبوا يسكنوا مع بعضهم ينجموا يشريوا ويبنيوا ويتوسعوا. المساحة الجملية للأرض 190 متر مربع، منهم 120 مبنية 70 متر مربع الحديقة، والمبلغ المطلوب 120 مليون سوم الدار. دونك للاستفسار نجموا تطلبوا على 94 581 374. الحقيقة أفاغ هيل على الأخر. عنا زيدة أرض للبيع في منزل جميل، مساحة المتبقية للبيع 5304 متر مربع، مقسمة إلى مقاسم متعددة بمساحات مختلفة. أرض بشهادة ملكية مسجلة قبالة عين بيتار على بعد 10 دقائق من شاطئ الرمال، والسوم مدروس بين 800 و 850 دينار متر مربع، والسوم قابل للنقاش. ما زال فما الخير 2435 متر مربع، هذو مع تيتران كوما في فدين بن عزوز، أرض في المرتبة الثانية من طريق البانورامي، نجم تدخل بتبيع المدخل من طريق من جهة مشتل بنزرت القديم قبالة مقهى الفل، و900 دينار المترو المربع. معليك كنت تكلمنا على 31/10/98 لمزيد من التفاصيل. طريق سلامة للجميع.
0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: أهلينا في بنزرت، وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
5: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
1: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية،
6: فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتغ سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بمزرت ولا كلمونا على 36 105 56 23 705 56 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
7: طاقتك خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار ستقر غاية في جمال وألوان من عند بتول الشام بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين لهالدار رحلة مع الفخامة أحلى الخامات أجود الأقمشة اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055
8: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهر الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان
9: يا بني ويلي توحشت زينك الشوق فلاني والكاس تعبى
8: السابق 15 أوت 2006

أسعار التذاكر 25 دينار و 35 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفام.

0: الفلاح يحرس الأرز وقت السردوك يقول حيا على الفلاح، يزرعها يسقيها من وقت ويعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جامع الفيسبوك.
1: مرحبا بكم الناس الكل في دورة المرشي لليوم. أهلا وسهلا سيفون، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك نادية، تحية ليك وتحية لكل السادة المستمعين على راديو أكسجين فام اللي قاعدين ينتظروا على الأسعار بتبيت حالنا إيش بشكون، فما فرق كالعادة ما بين البارحة واليوم برسك نفس الأسعار. هي تنذكروا بها فلفل المسكي، نبدأ به فلفل المسكي، ديما نوضح في برشا أسعار 2000 كاليتي كبارة، ونقولوا كاليتي كبارة هو بيدو كبش تعبيه سلاطة ولا كبش تروح به الماكلة، يعني زيت كيف هو كل 2000 كل 2500 كل 3000 هو بيدو. لكن القرن البي والمشتي وتحب سلاطة مشوية مزيانة معتبرة كما نحبينها باش تلقاها موجودة على 3 دينارات بالنسبة للكيلو، وفي الوصفة زوزة دينارات 500. البطاطا برسك أسعار موحدة، زوزة دينارات و500 معدل مضروبة شوية باش تلقاها موجودة على زوزة دينارات بالنسبة للكيلو. طماطم باش نلقاها موجودة بدينار، أكثر حاجة باش نلقاها موجودة 1380 بالنسبة للكيلو، في حين البصل باش نلقاها موجود بدينار 1200، أكثر ثوم باش نلقاه موجود على 1500 بالنسبة للكيلو. فقوس التري باش نلقاها موجود على 3 دينارات، ثم تري زاد كيف كيف موجود زوز دينارات 500، والأخير باش نلقاه موجود أو الشير في كل واحد شنو يحب يسميه باش نلقاه موجود من دينار حتى 15% بالنسبة للكيلو، في حين باش نلقاه بالنسبة للمعدنوس والسلقة ربطة موجودة على 780 كعبة التي باش نلقاه موجودة 15%، كيلو السنيرة باش نلقاه موجودة على 3 دينارات، بربطة زادة كيف كيف باش نلقاه موجودة على 3 دينارات، اللوبيا الخضراء باش نلقاه موجودة على 7 دينارات و500 بالنسبة للكيلو، في حين البتنجان باش نلقاه موجود على زوز دينارات 500، قرابة الزينة باش نلقاها موجود على زوز دينارات 500، ثم القرع الأحمر البرج موجود بدينار، الكيلو موجود على زوز دينارات 500. هذه أهم أسعار الخضرة. في الغلاف، في الغلاف باش نلقاو العنب بطبيعة الحال يا جماعة، ديما نذكروا اللي نعطيكم كل الأذواق وكل الأصناف اللي موجودة في العنب من الكاليتي لكيكو برا حتى أحسن كاليتي. بالنسبة للعنب باش نلقاو موجود 4 دينارات 500، باش نلقاو موجود 5 دينارات بالنسبة للكيلو، في حين باش نلقاو في الوسط 8 دينارات 500، والرفرافي المسكي باش نلقاو موجود على 10 دينارات 800 بالنسبة للكيلو، كرموز حدث ولا حرج 15 دينار بالنسبة للمتوسط، لخشينة باش نلقاها موجودة على 20 دينار بالنسبة للكيلو، في حين باش نلقاو كيلو دليع موجود على 15% أقل منه باش نلقاها موجودة 14%، كيلو البطيخ باش نلقاها موجود على زوز دينارات، بالكعبة على زوز دينارات، على 3 دينارات، وعلى زادة لخشينة 4 دينارات بالنسبة للكيلو، فما زادة كيف كيف الدليع اللي بالكعبة باش نلقاها موجود على 3 دينارات، فما باش نلقاها موجود على 4 دينارات، وفما ال 5 دينارات هذا بالنسبة للدليع بالكعبة. التفاح باش نلقاها موجود زوز دينارات 500، تفاح صغير تفاح متوسط باش نلقاها موجود 4 دينارات 500 الكيلو، وفما 5 دينارات، تفاح حسبيبة باش نلقاها موجود على 7 دينارات بالنسبة للكيلو، العوينة باش نلقاها موجودة على 5 دينارات، نحكي على العوينة الصفراء. حين الشوق عنا التمور، التمور باش نلقاها موجودة 5 دينارات 500 الفرق عرجون، كيف كيف الشباب 5 دينارات 500، الدقلة المويه باش نلقاها موجودة 8 دينارات 500، والدقلة العرجون باش نلقاها موجودة على 12 دينار و800 بالنسبة للكيلو. ما ننساش الخوخ زاد كيف كيف، خوخ بوتبقايا وين باش نلقاها موجودة، الكاليتي البيع الخشينة باش نلقاها موجودة على 7 دينارات 500 الكيلو، متوسطة باش نلقاها موجودة على 5 دينارات. في اللحوم البيضاء 6 دينارات 500 كيلو الحي، 8 دينارات 500 بالنسبة للمذبوح، في حين السكالوب باش نلقاه موجود 22 دينار 23 دينار وصولا حتى ل 24 دينار. نزيد نوضع أكثر أكثر، أسعار متداولة هي 23 دينار و 24 دينار بالنسبة للكيلو السكالوب. كان عم قاعد نحكي بالرسمي، مانيش قاعد نزيد في حاجات، ولا أنتم قاعدين تسمعوا في الغالب اللحوم البيضاء طلع

0: ممتعه للاسبوع الثاني على التوالي. في الاسماك, في الاسماك باش نقاول السردينه 6 دينار 800, فما سردينه متوسطه في الحجم طبعا باش نلقاها موجوده على 4 دينارات. بالنسبه للكيلو سردينه الجيده بكل الدولمه والكفته باش نلقاها موجوده على 3 دينارات. بالنسبه للكيلو نزل الجيده 12 دينار و800, الكيلو نزل الاخشيه باش نلقاها موجود على 18 دينار و800. بالنسبه للكيلو في حي باش نلقاو الماكرو السوم تاعو 14 دينار و600 بالنسبه للكيلو, في حين باش نلقاو السيبيا موجوده على 26 دينار و800 الكيلو. على زاد كيف كيف بالنسبه للسورالي السوم تاعو موجود على 8 دينارات 800 بالنسبه للخشينه. بالنسبه للمتوسطه باش نلقاها موجوده على 6 دينارات 800 بالنسبه للكيلو. التريليا, التريليا بتبيعت حالها على التريليا الخشينه الكريا او التريليا العجل كل عشان حاب يسميها. اقل سوم باش نلقاها موجود 26 دينار 800, اكثر سوم باش نلقاها على 45 دينار 800 بالنسبه للكيلو. عشاق الحوت الرويال لانغوستا باش نلقاها موجود على 160 دينار بالنسبه للكيلو. فما الجومباري باش نلقاها موجود 26 دينار 800, فما الكروفيت, الكروفيت 50 دينار 8 56 دينار 800 الكيلو. طبعا اللي يسمع يقول هاي رخيصه, لكن نجم نقول لكم ان نحكي على المتوسطه ماهيش الكروفيت الخشينه صحيح اللي المخطط هذيك اورانجي وابيض كروفيت كروفيت, لكن الحجم نتاعها متوسط والسوم نتاعها 56 دينار 800 بالنسبه للكيلو. ورق المربي 21 دينار 600, الخروس خالي السوم نتاعو المربي وين باش تلقاه موجود 25 دينار 800, 26 دينار 800 ويسر حتى ل 27 دينار 800. الشفريت باش تلقاه موجوده على 12 دينار و800 بالنسبة للكيلو. هذه أهم الأسعار اللي موجودة في مارشي سلاح الديب وشوشة في درزة.
1: شكرا ليك سيفون يعطيك الصحة. هذه هي الأسعار في السوق اليوم. تحية كبيرة لكم انتوما الكل, الأجواء متواصلة في نهارك زين, ختامها مسك بأحلى ديديكاس الأحلى صغرون يحتفل بعيد ميلاده الثاني لليوم مراد بن سعيد. نقول له هابي هابي بيرثداي, إن شاء الله كل عام وانت حي

محمد بن سعيد الصغرون التحفون اللي يحتفل بعيد ميلاده الثاني عنده ان سبيسيال ديديكاس من عند عزيزه عماد القرفيلي يقول له ربي فضلك لينا وربي طول في عمرك وان شاء الله نشوفوك في اعلى المراتب يا رجل.

0: ما ننسيوش أيمن عمو أمل اللي بتوصيات كبيرة يحبوا على أحلى ديديكاس المراد بن سعيد ويقولوا له زيدا هما هابي هابي بيرثدي إن شاء الله العقبة لميت سنين. ما زالت الاحتفالات وما زالت الاهداءات والديديكاس دونك ختامها مسك مع احلى ديديكاس الاحلى اموله بنت الجندوبي بنت الجندوبي وافتخر اي نعم دونك امال الجندوبي اخت السيده الفا الجندوبي رئيسه التحرير باذاعه اكسجين افل افهم تحتفل بعيد ميلادها اموله دونك من غير جواندويت نقولوا لك كل عام وانت حيه بالف الف خير وسنين دايما ربي طول في عمرك وربي فضلك للعائلة ويفضلهم هما ليك وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير ألفا ربي يفضل هيلكم أمولة إن شاء الله تراوها في أعلى المراتب وربي طول في عمرها دونك برشا حب برشا حب من ألفا برشا حب من نجيب برشا حب من عواطف من مهدي على راسهم بيان سور سيد محمد الجندوبي اللي نتمنيه له طول العمر زيدا كيف كيف يسرى ما ننساوهاش مرت نجيب العائلة الكل الكل حسني زوج عواطف زهير الناس الكل يحبوك كبار وصغار أمل أنا نعرف دونك إن شاء الله ربي يفضلك ليهم ويفضلهم ليك وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير وإن شاء الله ما نسمو عليك كان الأخبار السارة والطيبة ربي يفضل عم تحبش تقول كلمة لأختك ويقفة عم بعدي جا مرحبا الدار دارك يا ألفة دونك شنو نقولوا لها أمولة اليوم بمناسبة عيد ميلادها
1: عايشك يا نادية إن شاء الله ربي فضلك يا أمولة وربي يحييك بخير وإن شاء الله عام ورا عام نراوك متميزة وناجحة ومتألقة وديما تنورنا حياتنا الأولاد الصغرونات الكل يحبوك أنا ريت في الجروب عنا جاسر وسلمى ونجد وجود أمان الله أميرة ياسين الكل بالحق نحبوك هذوما الصغرونات ومتاع العائلة

0: كيف كيف تحية وإهداء خاص مع عند عمي بشير. عمي بشير الجندوب يقول لك محليك بنت خويا ومعزك بنت يا مين، إن شاء الله كل عام وانت حيا بخير، وإحنا نقول لك إن شاء الله ربي يحييك بخير. بالمناسبة هذه زادة عيد ميلاد أختي، واليوم كتبين أصدقاء بنت خالتي إيناس لهويملي، نقول لها إن شاء الله بالتمام، إن شاء الله ربي يهنيك وربي تمام لك فرحتك. إيناس لهويملي أمها لطيفة العرفاوي، بوها محمد لهويملي وخيتها الكل والعائلة، ونقول لها إن شاء الله مبروك وإن شاء الله بالتمام، إن شاء الله اليوم نتلقاو في رادس نحتفلوا.
1: استدراس اليوم
0: نحتفلوا في استدراس،
1: شدوا بك يحتفلوا ويحتفلوا بالكبير.
0: ربي تمام فرحة كل واحد يفرح، نعود ونجدد وتهنئة لأختنا وحبيبتنا مرام الهذلي، نقولها إن شاء الله ربي تمام فرحتك اليوم وطيتها مرام، وربي زين ليلتك وربي متعك بالفرحة ديما في كل عائلة، محلية الزغروطة محلية الفرحة إن شاء الله في داركم نسرين فرحة
1: نسرين. إنعم إنا زيدا نقولها من روما، إن شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك وربي زين سعدك، إن شاء الله ربي هنيك. واليوم لوتيا ألفة ما تنجمش تحضر اليوم على التزامات عائليه وعقد قران بنت خالتها، دونك ان شاء الله في العرس وفي الفرحه لك
0: ان شاء الله،
1: احنا ان شاء الله نكونوا في الموعد وحاضرين نفرحوا لك ان شاء الله بدو بتمام
0: ان شاء الله في العرس نكون موجوده ان شاء الله،
1: قلت ان شاء الله في الفرحه الكبيره في العرس. دونك ألفة
0: شكرا لك،
1: ان شاء الله مبروك عليكم
0: عايشة
1: عرسكم، وان شاء الله فرحكم بخير دايم وفرحكم دايم وبخير ان شاء الله.
0: بالمناسبه سامحني بدي ما دخلت اليوم 12 أوت زد اليوم العالمي للشباب، محليه شبابنا محليهم بناتنا وأولادنا وكل الشباب، هنا وين نلقى مناسبة متاع عيد راني ما نفلتهاش. اليوم العالمي للشباب
1: أمال اليوم ما نتصورش فما جاتو،
0: فما
1: جاتو في العصر أتوا في القايلة
0: في الليل فما
1: صحة ومشفين
0: إن شاء الله
1: ما يقصش الذوق.
0: ليه بحذيها والخزنة في رادس
1: ليه إن شاء الله ليه اليوم في مازل برقيبة، خاطر البارح شهدنا انقطاع في الكهرباء، إن شاء الله اليوم ليه
0: نور بوجود العائلة بقدرة
1: نعم. تحية كبيرة للجميع، إن شاء الله نهاركم زينة.
2: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
3: اكسجين فهمة صوتك بالصوت العالي.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدا من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمن في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، ويدي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943، 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. خبرة واتقال، افكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال والوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت، اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، احلى الخامات، اجود الاقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب واتقال، بألم الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم احدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان.
3: توحشت زينك، الشوق فلاني والكاس تعبى.
0: السبت 15 أوت 2006.

عرض تذاكر 25 دينار و 35 دينار للحاجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفام.

0: عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
2: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
3: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفولاين 97 273 943، 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيين في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج ومعاملين في بنزرت معروف ليه سنين. ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
4: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رمانو جان؟
5: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته لرمانو جان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جان طالن فتح رمانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: اكسجين اف ام في كامل انحاء العالم.
2: اكسجين اف ام في كامل انحاء العالم
1: على www.radiooxygène.tr.
2: على www.radiooxygène.tr.
3: أوكسجين FM.
4: أوكسجين FM بالصوت العالي.
3: بالصوت العالي.
5: أخبار. مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أوكسجين FM. على الصعيد الجهوي، جد فجر اليوم حادث مرور على مستوى الطريق الوطني عدد 7 في منطقة 7 عوينات التابعة لمعتمدية مطر، وتمثلت صورة الحادث في اصطدام بين سيارة أجرة لواج وسيارة ثانية حسب أفادنا به شاهد عيان عبد القادر المي. وقد أسفر الحادث عن إصابة 10 إصابات لأشخاص ركاب السيارات، وكانت الإصابات متاعهم متفاوتة الخطورة، وين تم تسخير 3 سيارات إسعاف من قبل وحدة الحماية المدنية والصحة العمومية، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى المحلي بمطر حسب أفادنا به الزميل أيمن المحفوظية. وفي إطار تنظيف الآلي واليدوي للشواطئ وتحت إشراف ومتابعة الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي في ولاية بنزرت، تم البارح تنفيذ برنامج تمشيط الرمال وغربلتها بصفة دورية وتنظيف اليدوي للكثبان الرملية ومداخل شطر السنجلة من ولاية بنزرت. ويحتضن فضاء المكتبة العمومية محجوب العياري في مطر ضمن المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33 اليوم العشية 6:30 عرض وجدانيات مختبر الرسم على القماش تأثير الأستاذة آية الجندوبي، وحفل الاختتام بش يكون مع عزيز بن سالم وسليمان العابدي اللي بش يأمنوا تنشيط ألعاب ذهنية وندوات لكل شباب مطر. وعلى الصعيد الوطني، يستعد أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل لتنظيم حركة احتجاجية غدوة 13 أوت قدام المسرح البلدي بتونس العاصمة، وتتمثل في عرض شهائدهم العلمية للبيع في المزاد العلني. وأكد الكاتب العام الجهوي للاتحاد أصحاب الشهادات العليا المعطلين على العمل في سيدي بوزيد وسيم جدي في تصريح إعلامي ليه أن الخطوة هذه هي حركة رمزية وليست استهانة بالشهادات العلمية، وقال أنها تهدف إلى التعبير عن سنوات الدراسة والبطالة والانتظار وتسليط الضوء على أوضاع الكفاءات التي لم تجد طريقها إلى الشغل. وأضاف قائلا أنه رسالة التحرك موجهة إلى السلطة من أجل التعجيل بتفعيل قانون تشغيل من طالت بطالتهم، وطالب بالشروع في انتداب الدفعة الأولى خلال العام الجاري حتى لا يتحول الملف حسب تعبيره إلى وعد جديد يضاف إلى سنوات الانتظار. وفي موضوع آخر، أحرز الفريق الوطني للروبوتيك المرتبة الأولى وكأس بطولة العالم المفتوحة في الصين في مجال برمجة الروبوتات، وحقق 45 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، وكان ذلك بمشاركة 14 بطل تونسي حسب الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا، وبذلك يرتفع رصيد الجمعية إلى 695 ميدالية. ونفذ عدد من أعوان شركة البيئة والغراسات والبستن اليوم الصباح وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية قبلي للمطالبة بإيجاد حل جذري للإشكالية الشركة عبر إدماج عملتها في الإدارات العمومية التي يعملون بها حسب كاتب عام النقابة الأساسية للإدارات وأعوان الشركة الهادي الأحمر. وقال في تصريح إعلامي له لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تحرك هذا يمثل أحد مخرجات الجلسة اللي انتظمت نهار 8 أوت الجارية، وتم خلالها إقرار تنفيذ تحرك احتجاجي أمام مقر ولاية قبلي اليوم 14 أوت مع برمجة تحرك مماثل أمام مقر الشركة يوم 27 أوت الجاري، والتلويح بتنفيذ إضراب عن العمل بيومين لكافة الأعوان في سبتمبر المقبل. ودعت جمعية الدفاع عن حقوق الطفل إلى التنصيص على باب الطفل الضحية في مجلة حماية الطفل في ظل التطور التكنولوجي وسهولة ولوج الأطفال إلى الفضاء الافتراضي. وقال رئيس الجمعية معز الشريف أن الوقاية أفضل من الوصول إلى سلوكيات خطيرة لدى الأطفال، وقال أن التفكك الأسري مع ارتفاع نسبة الطلاق في تونس يجعل الطفل في وضعية حرجة. وأضاف رئيس الجمعية دكتور معز الشريف قال أن تطور التكنولوجيا وسهولة ولوج الأطفال إلى الفضاء الرقمي والافتراضي أصبح تهديد رغم الإيجابيات، خاصة في ظل غياب التأطير اللازم وغياب الإطار القانوني المناسب. وأعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغة ليه البارح أنه باش يتم تنظيم عملية لرصد الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع بمختلف جهات الجمهورية التونسية الجمعة الأربعاء 12 أوت، وباش تكون عملية الرصد حسب الأقاليم. في الأقليم الأول باش يكون عملية الرصد في ولاية الكاف في محطة الرصد الجوي في الكاف، وفي الأقليم الثاني في ولاية نابل بشاطئ سيدي الجهمي في معتمدية سليمان، وين باش يتم تنظيم عملية الرصد بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك. أما في الأقليم الثالث باش تكون في ولاية القيروان في محطة الرصد الجوي في القيروان، وباش يتم رصد الكسوف اليوم في ولاية توزر. الأقليم الرابع في محطة الرصد الجوي في توزر. أما في الأقليم الخامس باش يتم رصد الكسوف في ولاية مدنين بسيدي جمور في جزيرة جربة، وين قال المعهد الوطني للرصد الجوي إن عملية الرصد باش تنطلق بداية من اليوم 6:30 متاع العشية حتى الغروب الشمس. وعلى الصعيد الدولي، أعرب الرئيس الإيراني البارح عن استعداد بلاده لتعميق وتوسيع التعاون الثنائي مع باكستان في مختلف المجالات. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط وتدمير مئات الطائرات الأوكرانية المسيرة، فيما واصلت القوات الروسية تقدمها في جبهة القتال امتدادا من خاركيف وزاباروجيا مرورا ببوتنسنيك في روسيا. كانت هذه أخبار أكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار كافة السادة السواقة إلى ضرورة عدم المجازفة واحترام السرعة القانونية. بسلامة وفي الأمان.
3: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: قصد ربي ونوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء. يوزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
1: اصنيعي وتابع الضمان
2: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
1: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام اثنين، توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فاق بلا بلكسي جلاس موتور الميكانيزم ريدي جوب كورنيغ طول دو ريفتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تبي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
3: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
0: سوبر ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني ابت سوبر ديستريغو سيارتك في ايادي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس و بي. Sopat Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopat Distrigo et Rafko, ou Ben Sihal Karhabtiki Wadouk. Ou Mahom, Tinsash Kaota. Sopat Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Rassajbet. Infoline 70-147-598. Ou Ella 98-136-449. تشمو تكلمونا زيدا على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
4: مسرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي، تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتلت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، سكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشيت دو بولي مغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي متاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
5: على بالي تبغني على بالي.
6: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي نجم الأغنية اللبنانية آدم.
5: يا حلو
6: الخميس 13 أوت 2026. أسعار التذاكر 90 دينار و 120 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفان.
7: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جان؟
8: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كوزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك اقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الاسعار لا تقبل المنافسه. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الامير عبد القادر البحيره، وادي المرج مقابل السونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
2: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت، اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور، وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان.
3: يا ويلي توحشت زينك، الشوق فلاني والكاس تعبى.
0: السابق 15 أوت 2006.

0: التذاكر 25 دينار و 35 دينار للحاجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي وأكسجين أفام.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بس.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين فم بالصوت العالي. تحبك
2: الراديو أكسجين فم
3: صوتك بالصوت العالي.

0: تقرا في بنزارت وما عرفتش تختار؟
1: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفش تستنى، إجا بحذنا في 22 ناس ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98-118-232 وإلا كلمونا على 98-118-231.
1: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك راهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27-908-060 والا 20-834-429.
3: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، فلقا من الباني للصغيرات نيجيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
4: يا زعاد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57-039-000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22-908-708. كلمونا علي 22-908-708.
7: أوكسيجين اف ام تقدم لكم سيف صني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الويدجيات. كلمونا على 55-64-36-43-43. ريحة البلاد وين لمتت وينسة، ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة،
0: من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: لازم
1: عامل على التقاعد ما يتمش تعويضه، وفما نقص كبير زاد في المعدات، نقص الامكانيات بالحق. الناس كل هي قاعده متجنده لمجابهه النيران خاصه في معتمديه شجنان، وماذا بينا انه وزاره الفلاحه تدعم مركز الحمايه، مركز حمايه غابه سجنان او مصلحه غابه سجنان بمعدات جديده وبعدد كبير من العمال في حاله تم اعاده تشجير 600 هكتار. ما نحبوش انه يتم تشجيرهم ثم بعد يعني تعاود تاتي عليهم النيران، يعني يلزمنا نعمل استراتيجيه ويعني للحد من النيران. الحق النيران هي تاتي على الاخر واليابس وتخلف كارثه بيئيه وكارثه غبيه بأتم معنى الكلمه، وتخل بالتوازن البيئي وتاتي على كل ما هو يعني نباتات وزواحف وطيور وحيوانات بريه والى اخره، يعني كارثه بأتم معنى الكلمه. وماذا بينا يعني الحافظ اللي مركز على غاباتنا، لانه غاباتنا اليوم هي رسمنا في تونس.
2: لزيد عقد الوضعيه في سجنان ايمن هو صعوبه التضاريس، صعوبه الوصول الى مكمن الحرائق.
1: بالفعل هي صعوبه التضاريس. راهو في بعض الاحيان وقت اللي يعني يدخل الجيش الوطني، وقت اللي يدخل الجيش الوطني خاصه في المناطق الوعره، ويعني تقوم يعني طائره عموديه بمجموعه من الطائرات الجويه باش تحد من ايران، يعني يتم راهو في السيطره على الحريق. المشكله ان التضاريس واعره جدا. تو انت كي تجي تشوف انت جبل الشوشه ولا جبل العيشون والا جبل البليده والا اي جبل من الجبال الموجوده في سجنان ولا جبل المريفه ولا غيره، يعني تضاريس واعره. نحكيه على يعني ارتفاعات كبيره فوق سطح البحر، حتى المسالك تكون لازم تكون انت لازم تكون واعره جدا. ما تقدرش العربه باش تطلع في جبل يعني لهنا وقت اللي يعني يصير المعاذه من قبل جيش الطيران، يعني وقت اللي يعاونهم جيش الطيران على المناطق الواعره في ساعه تتم السيطره. وقت اللي تكون يعني عمليه بين اداره الغابات وفرقه واداره جوي الحمايه المدنيه، يعني تكون صعوبه كبيره في السيطره على النيران، خاصه كي تبدا يعني ثم الرياح ثم درجه حراره مرتفعه جدا هما العاملين الرئيسيين اللي سببوا في يعني انتشار النيران بسرعه كما صار مؤخرا في جبل المجدية في سيدي عيسى. يعني في لحظه يعني اتت النيران على مساحه شاسعه وقدركم اكثر من 30 هكتار من النسيج الغازي في المنطقه، وخلفت كارثه بيئيه زاد. يعني كانت المنطقه خضراء تحولت الى منطقه سوداء، يعني فيها سواد وفيها رماد بالحق للاسف. ان شاء الله يعني يتم تدعيم اصول يعني مركز الغابات في ولايه بنزرت بالعمال وايضا بالمعدات يعني للسيطره بسرعه عند اندلاع النيران. يا حمد
2: واضح. دونك شنو الوضعيه الحاليه ايمن في زوز غابات اللي صارت فيها نيران، سيدي ولد حسين ولا عين اللوم؟
1: بالفعل وفق ما اكدنا مصدر يعني جدير بالثقه، يعني هما حتى زوج مصادر، يعني مصدر من سجنان ومصدر من بنزرت تبدي السنه بيهم اكد

0: انه تمت السيطره لازم تقول انت شبه نهائيه على النيران اللي قاوم يعني جوب نار قلوا احنا ديفوي كوان هذوكم هما اللي توا عمال الحظائر وال يعني ومركز عمال الحظائر والعوانة تاع مركز حماية القبائل بسجنان هذوكم باش يدوروا يعني تصفيهم يعني يتم تبريد المنطقة مرة واحدة قبل ما يخرجوا من الغادي ما يخرجوا من الغادي إلا ما يتم تبريد المنطقة مرة واحدة يعني هذاك ديما المعمول به وقت اللي يعني يتم السيطرة تتم السيطرة على النيران يتم تبريد المنطقة مرة واحدة يعني خوفا من عودة اندلاح لأنه ما تعرفش أنت توا تشوف أنت ريح ينجم ينفخ الريح مع ظل ارتفاع درجة الحرارة تنجم تعاود تندلع في المناطق المجاورة. على فكرة حمزة وصلت النيران إلى حدود الخط الفاصل بين معتمديتي نبزة وسجنان. البارح كان يعني اتصال بأحد رؤساء المراكز الموجودة في نبزة يعني تابعة لمركز حماية الغابات بنبزة أكد لنا أنه يعني كانوا هما في استعداد يعني كان هو جاءوا في الخط الفاصل وكانوا في استعداد لا قدر الله وصلت إلى حدود معتمدية نبزة يعني الناس كل تخدم حسب بال يعني كلها بتفق تام مع بعضهم بالرغم اللي هما مش من نفس المعتمدية ولا مش من نفس المركز يعني من نفس دائرة الغابات لكن كلهم ينسقوا بعضهم فهمتني يعني بالإمكانيات المتاحة يعني قاعدين يقوموا بمجهود جبار للحد من انتشار النيران يا حمزة وقت اللي أنت يعني تعطيها شاحنة ساعة 300 لتر من الماء وباش تكون تدخل في حريق خاطر الشاحنات هذوما الصغار كصفر هما اللي ينجموا يدخلوا لأنه الشاحنات الكبار ما تخوف في ظل الظواهر السواعرة تخوف زي الشبخ اللي في الجبال يمكن الشاحنات الصغار ينجموا يقدموا شوية ويوصلوا إلى مناطق النيران نظرا لأنه الخرطوم نتاع الماء هذاك طويل فهمتني 300 لتر من الماء شو باش يعملوا من فوق ربع ساعة يطفي شوية وتبدا يعني فما تعطير درجة حرارة ورياح قوية هو باش يطفي شوية وبعد وقت اللي يمشي يتزود بالماء بالشوية باش تعاود يعني تندلع على هذاك أنا كنت فما نقص في النقص فادح في الإمكانيات البشرية واللوجستية لمراكز الغابات في ولاية بنزرت سي حمد حتى مركز غزالة مثلا مركز غزالة اليوم حتى شاحنة أسماء يعني صغيرة ما عندوش غزالة مترامية الأطراف فيها يعني عديد من الغابات الأراضي الغابية وخاصة الغابات الشعراء.
1: واضح أيمن يعطيك صحة تحية ليك تحية لكل أهلينا في سجنان وإن شاء الله ذاك إن شاء الله ذاك قد إن شاء الله كل شيء جينا باللطف ذاك قد الباس باش تبدأ الأمور كلها واضحة بالنسبة ل فما ناس تسترزق من الغابات راهو اليوم فما ناس تخدم عندها خدمتها فما ناس عندها عيشتها مع الغابات اليوم قدر ما يكون فما اختلال بيئي وغير مقبول بالطبيعة فانه زاد اليوم قاعدين نخسروا فيه على كل المستويات بخصوص الغابات نتاعنا وباللي باش تعس وباللي باش تحرس وباللي باش تراقب فانه ديما باش يكون فما حاجات نجموا ما نفيقوش بيهم نفطنوش بيهم على كل ان شاء الله الغاباتنا ترجع زاد اهم حاجه مهم برشا حملات التشجير اللي مبرمجين هذوما انه غاباتنا ترجع وترجع كيما كانت وان شاء الله ديما سجنان منوره ومحميه 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معانا مازلنا متوصي معكم فلازم لازم نرجعوا لكم بعد الاخبار حديثنا باش يكون مع الكسوف اللي تشدوا تونس كسوف جزئي اليوم الاربعاء باش نحكي عليه باكثر تفاصيل بعد شويه مازلنا متوصي معكم فلازم لازم مرحبا بالجميع
2: لازم على اوكسجين افان

0: فرحه البلاد وين لمت التوانسة ونكهه الجهات واجواء الصيف الحلوه من 31 جويليه حتى 16 اوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهره ريحه البلاد. تلقوا اشهى الماكله التونسيه ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليديه، حرفيين وعروض فنيه وتنشيط للكبار والصغار واجواء عائليه تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشيه حتى نص الليل. اذا تحب تعيش جو تونس الاصيل، ريحه البلاد هو موعدك من 31 جويليه حتى 16 اوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزات توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتالكار. بن سالم رنتالكار في زرزونة، نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتالكار، تحب تكري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتالكار يوفر لك افخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتالكار. احجز وسيارتك تستند. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمن في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين، مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبون دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جان؟
4: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته لرامانو جان. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، اكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جان طالن فتح رامانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: أكسجين إف إم في كامل أنحاء العالم.
1: أكسجين إف إم في كامل أنحاء العالم.
0: على www.radiooxygen.tr
1: على www.radiooxygen.tr.
2: أكسجين إف إم.
3: أكسجين إف إم بالصوت العالي.
2: صوت العالم.
4: أخبار أكسجين إف إم.
5: مرحبا بكم في المواد الأخبارية على أكسجين إف إم.
6: على الصعيد الجهوي وبمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية وضمن فعالية البرنامج الوطني ناجحات ببلادي في ولاية بنزرت، تم تكريم البارح 13 امرأة وفتاة ممن تميزنا وأحدثنا الأثر الإيجابي في محيطهن. وفي موضوع آخر، تمكن أعوان مركز حماية الغابات في سجنان ومركز غابات بنزرت ومركز غابات جومين بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للحماية المدنية ببنزرت البارح العشية من السيطرة الأولية على حريقين منفصلين اندلعا البارح الصباح في كل من غابة أوليد حسن وعين اللومي في منطقة لهواملية التابعين لمعتمدية سجنان، بعد تسخير 8 شاحنة أطفاء وعدد من الأعوان وعمال الحضارة. وقد أتت نيران على مساحات شاسعة وغير مقدرة من أشجار الكلاتوس والفرنان إضافة للغابات الشعراء بالمنطقتين، مخلفة خسائر فادحة في الثروة الغابية والبيئية، كما بقي رجال الأطفاء على عين المكان للمراقبة والتبريد خوفا من عودة اندلاع النيران. وتحولت وحدات الحرس الوطني في سجنان للمعاينة وتعهدت بفتح تحقيق في الغرض للكشف عن ملابسات الحريقين اللذين بقيت أسبابهما مجهولة حسب ما أفادنا به الزميل أيمن المحفوظية. وفي موضوع آخر، تشهد تونس اليوم الأربعاء 12 أوت 2026 كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها، وين يحجب القمر قرابة 59.3% من قرص الشمس كحد أقصى في مناطق الشمال. وتنظم مدينة العلوم بتونس اليوم تظاهرة رصد خاصة في سيدي مشرق من معتمدية سجنان. وفي موضوع آخر، دعت النقابة الأساسية لأعوان الصحة ببنزرت الأعوان إلى حمل الشارة الحمراء مع مواصلة العمل اليوم الأربعاء 12 أوت، مطالبين بتوفير بيئة عمل لائقة وصحية خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، والمطالبة بتركيز المكيفات داخل الأقسام بالمستشفى الجامعي لحبيب قطفة في بنزرت. وعلى الصعيد الوطني، تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي البارح اتصال هاتفي من نظيره الأوكراني أندري سيبيها، تم خلاله تناول مختلف أوجه علاقة التعاون القائمة بين تونس وأوكرانيا واللي امتدت على مدى 35 عام منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إلى جانب استعراض السبل الكفيلة بمزيد تطويرها والارتقاء بها. وأكد الجانبان في هذا الإطار حسب بلاغ لوزارة الخارجية على أهمية مواصلة العمل على مزيد تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادي القائم بين تونس وأوكرانيا، ولا سيما في المجالات الزراعية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين. تم التطرق إلى أهمية مواصلة دعم التعاون في المجال الجامعي، ولا سيما الحرص على تمكين الطلبة التونسيين من مواصلة دراستهم بالجامعات الأوكرانية في أفضل الظروف الممكنة، بالإضافة إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية بما من شأنه أن يوفر إطار ملائم لدفع التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته. وعلى صعيد آخر، جدد الوزير التأكيد على دعم تونس لكافة الجهود الدولية الرامية إلى وضع حد للحرب التي تدور رحاها في المنطقة من خلال تفعيل مبادئ الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة واعتماد الحوار السياسي سبيلا للوصول إلى تحقيق هذه المبادئ حسب نص بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وفي موضوع موضوع آخر، أشرف وزير الصحة دكتور مصطفى الفرجاني البارح على جلسة عمل لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية متعددة القطاعات لمجابهة موجات الحرارة المرتفعة بمشاركة الوزارات والهيكل المعنية. وذكرت وزارة الصحة أنه تم الاتفاق على إجراءات عملية، وأهمها إنذار مبكر يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لتفعيل التأهب وجاهزية جهوية وتنسيق مستمر بين الصحة والحماية المدنية وبقية المتدخلين. وذلك إضافة إلى تعزيز الإجراءات طب الشغل لحماية العاملين الأكثر تعرض للحرارة وأشعة الشمس وجاهزية المؤسسات الصحية وتحسين بروتوكولات التكفل بالحالات المرتبطة بالحرارة، فضلا عن حملات توعوية للمواطنين وإلى عناية خاصة لكبار السن والأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر من ارتفاع درجة حرارة الطقس. وفي موضوع آخر، تعمل وزارة التجارة وتنمية الصادرات نحو إعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومشاكل ومسالك توزيعها بهدف تهديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية تعزز شفافية الأسعار وتحسن التحكم في مسالك التوزيع، إلى جانب إرساء نظام إنذار مبكر لمتابعة الأسعار والتدفقات. وتم بداية الأسبوع خلال جلسة عمل بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات السيد سمير عبيد عرض الملامح الكبرى لهذه الدراسة ليعتزم المعهد الوطني للاستهلاك إنجازها من حيث أهدافها ومنهجية العمل ومراحل تنفيذها. وستركز الدراسة على فهم وتحليل آليات تشكل أسعار المنتجات الطازجة على امتداد مسالك التوزيع انطلاقا من مرحلة الإنتاج، مع تحليل الفوارق والهوامش بين أسعار الإنتاج والجملة والاستهلاك وتحديد أسباب الإقلالات المسجلة مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. تتضمن الدراسة تصميم نظام إنذار مبكر يعتمد على نماذج اقتصادية قياسية لمتابعة تطور الأسعار والتدفقات، فيما ستسند منهجية إنجازها للحوار بين القطاعين العام والخاصة وتحليل السلسلة الإنتاجية وسلاسل القيمة. وين أكد وزير التجارة على أن الدراسة هذه باش توفر حسب ما ورد في بلاغ لوزارة التجارة أداة لفهم آلية تشكل الأسعار بصفة عملية وتحديد مكامن الخلل، بما يسمح بالانتقال من معالجة الإشكاليات بصفة ظرفية إلى اعتماد حلول استباقية ودائمة. هذا ودعا وزير التجارة إلى توسيع التشاور ليشمل مختلف الأطراف المتداخلة من القطاعين العام والخاص والمهنيين، والاستناد إلى معطيات ميدانية دقيقة. وانتم الاتفاق على عقد جلسة تنسيقية بين مختلف الأطراف المعنية للنقاش وتبادل وجهات النظر قبل تنظيم ورشة للخروج بنتائج نهائية موحدة تراعي مشمولات مختلف الهياكل ذات العلاقة. وفي موضوع آخر، أعلنت سفارة الجمهورية التونسية في دمشق أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس تضع تحت تصرف السلطات السورية المختصة مجموعة من المنح الجامعية بالنسبة للسنة الجامعية القادمة 2026-2027 من أجل تمكين طلبة سوريين من الدراسة بالجامعات التونسية في اختصاصات مختلفة وحسب شروط مضبوطة بما في ذلك الأجال الزمنية. وفي سياق آخر، أكدت سيدة ثوريا التباسي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن عقوبات الاحتكار والمضاربة والترفيع الغير القانوني في الأسعار تبدأ بعشر سنوات سجن وتصل إلى السجن مدى الحياة، وذلك بمقتضى المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة الغير المشروعة. ودعت إلى ضرورة التنسيق بين تدخلات المراقبة الاقتصادية والجهة الأمنية من أجل مزيد تفعيل هذا القانون الذي يضر بقوت المواطن، مطالبة التجار في الوقت ذاته إلى مزيد الانتباه وتجنب هذه الممارسات. وللإشارة فإن وفق المرسوم عدد 14 لسنة 2022 يعاقب بالسجن 10 سنوات وبخطية مالية قدرها 100,000 دينار كل من قام بأحد الأفعال المجرمة بموجب هذا المرسوم باعتبارها مضاربة غير مشروعة. ويكون العقاب بالسجن 20 عام وبخطية مالية قدرها 100,000 دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية. كما يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية مالية قدرها 500,000 دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم من قبل وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن. وفي موضوع آخر، توجت الباحثة التونسية خولة الخميري بجائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026 اللي تمنحها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة والكبار السن، وذلك عن بحثها حول أثر التغيرات المناخية والضغوط البشرية على موارد المياه الزرقاء في تونس. وتولت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن سيدة أسماء الجبرية البارح بمقر الوزارة تسليم الجائزة للباحثة التي أنجزت بحثها على مستوى حوض واد شيبة في منطقة الوطن القبلي في إطار مقاربة علمية تجمع بين الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد والنمذجة الهيدرومناخية. على صعيد دولي، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوردراين اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي باش يقدم مساعدات بقيمة 1,000,000 يورو للسكان المتضررين جراء الزلزال اللي وقع هذا الأسبوع في كولومبيا. وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة

0: صل وصف وزير الدفاع الياباني عملية الإطلاق اليوم الأربعاء بأنها تهديد للسلم والأمن في منطقتنا، لافتا إلى أنه طوكيو قدمت احتجاج شديد اللهجة لكوريا الشمالية عبر القنوات الدبلوماسية في بكين. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يتميز طقس اليوم الأربعاء 12 أوت 2026 بضباب محلي خفيف في الصباح بإصفاقس، ثم طقس صافي لقليل السحب على كامل البلاد، وتكون الريحة من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وتكون الريح ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالجنوب. والبحر عامة يكون قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب بمنطقة سيرات. فيما تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 33 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيلي محليا حسب معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي. كان هذا المواد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار كافة السادة المستمعين من السواق إلى عدم المجازفة واحترام السرعة القانونية وضرورة ارتداء حزام الأمان داخل وخارج مناطق العمران لضمان طريق آمن للجميع. استماع وفي الأمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم. والرأي رأيكم.
2: وقت تقصد ربي وتقول يا ربي العمل عليك، بتفكر لي فما شكون يحبك ويستنى فيك. السرعة اخترق وعمرها ما كانت الحل. هدي وفي طريقك تحمي روحك وتحمي رفيقك.

0: عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمان الوصول. تحبك أكسجين أفان بالصوت العالي. تحبك.
1: عارف أنا نفسي في إيه؟ أنا نفسي في بيت بيطل عليك. عارف

انا نفسي في ايه؟ انا نفسي في بيت بيطلع عليك، عارف انا نفسي في ايه؟ انا نفسي

0: زي البنات زي البنات من صغري برسم بيت
1: أكسجين.

0: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ان سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه نوع من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو كونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك ملا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت ملا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71 وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كهان تونيس بجاوة من نوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق ألان بي سولار كامبني تنور لك حياتك
2: Oxygène.

0: Mireille.
1: Radio Oxygène FM.
2: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليح
3: ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع
4: لازم
5: لازم لازم لازم
4: على اكسجين
5: افار اكسجين افار مسي معكم في لازم لازم. مرحبا بالجميع، تحيه كبيره لكم انكم تسمعوا فينا. نحكيوا على كسوف جزئي للشمس، ولا كسوف شنو التيرم بالضبط النجم نستعملوه، نحكيوا على حاجه التيرم تكنيك بالضبط. دونك هذا الموعد اللي باش يكون اليوم ان شاء الله، ظهر الفلكي اللي باش يكون اليوم. دونك اكثر تفاصيل باش ناخذوها من عند سيد حمدي حشاده المهندس البيئي والمخبير في الشأن المناخي، خاطر برشا كلام بخصوص الموضوع ده. وكل عادة نرجع ديما للكسوف، انه تبدا فما ناس خايفه اسكو نخزروا ما نخزروش السمس ما تخرجوش للسمش، فما نحكيوا على نظارات خاصه، برشا حديث ديما يرافق الكسوف. وفما ناس تقولك الظواهر الفلكيه هذه تصير وتمشي وما نفيقوش بها اصلا. دونك تختلف القراءات عند الشارع التونسي، ناس اللي مش مختصه، على ذلك نحبوا نفهموا راي المختصين. سي حمدي حاضر معنا عبر الهاتف نظم اكثر تفاصيل. سي حمدي مساء النور، مرحبا بك.
6: مساء النور حمزه، اهلا بيك ومرحبا بكل المستمعين لاكسجين افهم.
5: كالعاده شنو على شنو نحكي وشنو هي الظاهره؟ كسوف ظاهره فلكيه عاديه ما تستحقش هالتهويل اللي نراو فيه، والا عندنا ما نفسروا للتوانسه. سي حمدي
6: ديما قضايا حمزه ديما تصير من كسوف والخسوف، معناها يصيروا من فتره الى اخرى، معناها درجه البرد من كسوف الى اخر. لكن ما فما حد شيء، ما ظاهره فلكيه تصير معناها برشا مرات في العام، مش حتى مره واحده، معناها كل مره في بلاصه او في منطقه. ممكن معناها ماهيش حاجه اللي تستدعي ممكن التعليق عليها او الاخذ معناها بمنظور ممكن يخوف. قبل ممكن كان فما تقدير، معناها كانوا يربطوها بظواهر ممكن ميتافيزيقية مربوطة بالسحر أو بالعقاب الإلهي أو بغضب إلهي ممكن، لكن الآن معناها فهمنا ليه ظاهرة فلكية ما تستوجب حتى خوف، بالعكس معناها مش حاجة اللي ممكن تستدعي القلق، معناها تصير من فترة إلى أخرى، معناها دونك مثلا معناها ممكن مش تصير في وقت استثنائي قريب المغرب، معناها المشهد بيكون جميل معناها دونك في المغرب بشوية، معناها دونك بالتالي بش تصير ممكن نتمتع بها في المشاهدة المباشرة معناها.
5: بالضبط، معناتها هذا هو، انت تقول استعملت تيرم نتمتعوا بها بالمشاهده المباشره. ما فهمتش علاش ديما يكثر الكلام بخصوص الكسوف، ما تخزرش سايب عليكم الشمس، فما اللي يوصل حتى يقول لك تخبيه وما تخرجوش للشارع جمله. ما نعرفش علاش قراءات هذه الكل، عندها يعني عندها اصل علمي ولا جوست كلها خرافات ولا قراءات؟
6: لا لا لا لا، حتى اطاله النظر في الكسوف معناها مش بك الخوف ولا التحذيرات الطبيه اللي ممكن نتصورها، من بالعكس معناها ماهيش، معناها قبل جدودنا كانوا شويه ضد العين المجردة، ما فهمناش علاش نخافوا. نحن بالنسبة لينا كان ديما مرتبطة مصدر الضوء، مصدر الضوء ممكن نشوفه فيه معناها ما يخليش معناها نشوفه فجأة نختفي أو نقص تدريجيا، بالتالي معناها ما نقولوا معناها تمشي التفسيرات اللي معناها اللي فما قبل مثلا جدودنا كان عندهم تصور الغولي كان في الشمس، فلا معناها فما برشا حاجات ميتافيزيقيه قلت لك ما عندها حتى اساس من صحه هي، معناها دونك ما هذاك علاش ممكن ما فما حتى شيء يستدعي الخوف من الموضوع.
5: اوكي دونك شنو باش يصير بالضبط اليوم سي حمدي؟ وقتاش الوقت؟
6: الوقت معناها قرب المغرب حمزه، قبل المغرب بشويه المفروض، معناها دونك باش نشاهدوا العملية في الكسوف معناها بنسبة كبيرة شوية، معناها بالأخص في بنزرت ممكن أحسن مناطق المشاهدة للظاهرة هذه، معناها دونك ممكن نتمتعوا بها كان فما لونات باش تنجم تشوف العملية بشكل صحيح. اللونات هذيك تكون مخصصة معناها للعملية هذيك أو المشاهدة معناها بالطريقة هذيك، أو متابعتها معناها على مواقع مختصة اللي ممكن تبدأ مرفوقة بتفسيرات علمية للظاهرة ودرجة الدرجة اللي باش تصير بها والنسبة اللي باش تصير بها دون معناها الافراد، معناها فك الجانب خلينا نقول التفسيرات الميتافيزيقيه البعيده على الجانب العلمي.
5: واضح دونك بخلاف ذاك فما حتى شفنا في تدوينة كهبطها تحكيت على رجعت شوية للتاريخ حكيت
6: حط
5: بالضبط اكزاكتو
6: يعني 99 انا وقت كانت الامور مختلفه الحمد لله تو معناها كان المشهد وقت كنت 99 معناها مثلا في عام 2000 وعام 2000 معناها كان مربوط برشا تفسيرات معناها نتاع نوتر داميوس ونهايه الدنيا معناها دونك كانت معناها ربطت معناها حتى الكسوف هذاك بواحد من علامات قرب الساعه معناها 26 سنة بعد أو 27 سنة بعد ما زلنا نحكي عن هذه معناها وقت كانت فما برشا قنوات علمية ممكن تفصل الموضوع بطريقة سلسة هذاك علاش انطلقت الحكايات في تفسيرات منه واحد ما نفهمش ما كانتش الآراء متعددة كانت آراء تقريبا شكون معناها تلقى في التلفزة الوطنية تلقى معناها في جريدة الشروق والأنوار ومعناها اختلطت كيف نقولوا جرب الخرافي بالعلمي بالواقعي بالتالي معناها ما كانتش الامور وممكن هذا كان الكسوف اللي قبل الالفيه قبل اخر الالفيه علاش معناها ممكن خذيه برشا تفسيرات وبرشا مواضيع او برشا تحليلات اللي مشات في منطلقات اخرى معناها وقت جانب فوكيه حمزه معناها الناس كانت معناها تسكر على رواحها وتسكر الفيديوهات وتاخذ كونجيات تقعد في الدار معناها حتى خاتم تحضرها برشا معناها ذكريات معناها الذكريات هذيك الكل كانت كلها طريفة نوعا ما يا حمزة معناها ما كانش كيما توا معناها فاهمين الموضوع بطريقة علمية وعندك أكثر من تفسير وبالتالي الناس ممكن مقارنة 99 الناس كل كان تقريب شبه كوفر فور معناها حاضر تجوال المرة هذه معناها مش الناس تكون في الشارع وتمشي وفهم الموضوع أكثر بعيد على الخرافة بعيد على التخاريف الفارغة ومعناها أقرب للتفسيرات العلمية
5: واضح. آخر سؤال نحكي على الظاهرة عادية كونية تصير بصفة دورية وإلا نحكي على في نطاق التغيرات المناخية ذي والظواهر اللي ما عاش فهمينا مصيرين
6: لا حمزة ما عندها حتى علاقة بالتغيرات المناخية وظاهرة فلكية ما عندها حتى علاقة من قريب ولا من بعيد ظاهرة فلكية بالأساس معناها وكما قلت لك تصير معناها يعرفوا وقت حدوثها مسبقا
5: بالضبط كل شيء تجي
6: معناها حتى توا ندخلوا معناها بحث بسيط معناها نجموا نعرفوا الكسوف الجاي وقتاش وفي المناطق وممكن نعرفهم بالتفاصيل معناها
5: بالضبط
6: دوائر معناها علمية مفصلة طريقة علمية بعيد على أي لغط وتفاسير أخرى بعيد على الجانب العلمي.
5: شكرا سي حمدي نعطيك صحة على كل هذه التفاصيل تحية كبيرة شكرا. للمهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشيد على كل هذه التوضيحات كما سمعتم على المغرب اليوم شيكون كسوف جزئي للشمس يتزامن مع لحظة اقتنال المركزي وولادة هلال شهر ربيع الأول يقول ما فماش خوف فما حتى اقلق وكان فما لليونات في الاستعمال بينسور مهم برشا باش يعني تجمو تستمتعوا أكثر ونحكي ولا أنه تستمتعوا بالظاهرة أكثر منه التخوف بتولي صاير ولا مخاوف اللي عند العباد ديما ملي صغار احنا تسمع كان كلمة بركة رو فما كسوف ما تخرجوش من الدار تخبيوا في الديار كلمة ذاك الكل يقولك تطورت الدنيا وتطور العالم وما فما حات تقلق جون الكل به بيانسور دونك 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معانا تخلينا لي كومنتير على الباج متاعنا أكسجين تونيزي وزلنا مكملين معاكم نرجع لكم بعد لحظات
1: لازم على أكسجين أفان

0: معكم في لازم لازم ديما في طرح حديثنا على الكسوف المنتظر اليوم الكسوف الجوسي. حاضر معنا مدام سارة سنوسي رئيس مصحة فضاء الكون في مدينة العلوم، ناخذ معها أكثر تفاصيل. مدام سارة مساء النور، مرحبا بك.
1: مساء الخير، تحية ليك وتحية لجميع المستمعين.
0: فوالا نحكي على الظاهرة المنتظرة اليوم، وكنا نحكيوا فيها ديجا قبل ما تكون معنا انت عبر الهاتف، لانه ديما ارتبطت عند الناس مدام سارة انه الكسوف حاجة كانوا اونتر بارانتيز مخترة، لازمنا في الدار نهربوا من الشمس، ما نخرجوش الشمس بعينينا، برشا كلام وروايات من النوع هذا.
1: هي ماهيش مخترة، هي بالعكس هي ظاهرة مميزة فلكية، ظاهرة ما نعيشوهاش كل مرة، معناتها خاصة في البلاد التونسية ما شهدناش كسوف لنا برشا من 1999 تقريبا. والكسوف هذايا هو كسوف كلي، واللي هو معناتها وقت القمر تتعدى ما بين الأرض والشمس، واللي هي القمر تنجم تحجب علينا أشعة الشمس، هذايا ما فيهوش خطر جملة علينا، بالعكس هي مشاهدته ومعرفته، معناتها تدخل في معرفة تاريخ الفلك ومعرفة العديد من المعلومات حول خاصة المسافة ما بين الأرض والشمس، ما بين الأرض والقمر، ما بين القمر والشمس، هذايا كله يعاورنا الكسوف. دونك ماهوش مصدر الحاجة الوحيدة بركة اللي هي مش نقدر وقت الكسوف بالعين المجردة، لازم تكون عنا نظارات خاصة بالكسوف، هذه هي فين يتأثر الخطر، بينما مشاهدته كل ما فيه ما تقعد تغذر له بالعين المجردة هو فيه معناتها منظر حلو برشا، واللي هو باش ان شاء الله اليوم على 14 اوت باش نعيشوه، لكن تونس مرة هذه باش تعيشوا بصفة جزئي، معناتها باش يكون كسوف جزئي وباش يكون وقت غروب الشمس.
0: شمعناتها جزئي مدام سارة؟ شمعناتها جزئي؟
1: جزئي كونه الكلي شو معناتها؟ معناتها الناس اللي هو باش يتعدى منه المسار الكلي، واللي هو باش يتعدى من ظل القمر، هو قدر ما بين القمر ولا القمر باش يكون خلال دوران حول الارض، باش يمر ما بين الارض والشمس، وقتها القمر باش يسقط الظل نتاعو على الارض، وين سقط الظل هذوكم الناس هذوكم باش يشاهدوا كسوف كلي، معناتها قرص القمر باش يغطي كليا
0: الشمس.
1: قرص الشمس بينما الناس اللي موجودة على الشبه ظل، خاطر فما ظل وفما شبه ظل، الناس اللي موجودة في شبه ظل باش يشاهدوا الكسوف جزئي. اش معناتها؟ معناتها باش يغطي منطقة معينة من الشمس، معناتها باش يغطي بورسنتاج معين من الشمس، معناتها نسبة من الشمس، معناتها مرة هذه تونس باش تعيش كسوف جزئي، حيث باش تغطي قرص القمر 60% تقريبا من قرص الشمس، هذا اللي باش تشاهدوه اليوم ان شاء الله عند غروب الشمس.
0: مع الغروب
1: اي دونك فهمنا اش معناتها جزئي وفما كلي جزئي، معناتها مش بتغطى كل الشمس
0: بالضبط
1: وما بتظلمش الدنيا، فقط وقت اللي هي يغطي كليا 100% تقريبا، ويكون وقتها يقعد دقيقتين ثلاثة دقائق وقتها تغيب علينا الشمس جملة كومبليتمون، ونوليو في الظلمة، معناتها باش يولي عنا ليل، لكن وقت اللي هو يكون كسوف جزئي ما تظلمش الدنيا، نبداو نشاهدوا اللي هي جوست كان عندها الغروب لكن ما تظلمش انت والنسبه اللي باش تغطيها القمر للشمس. دونك مره هذه احنا باش نعيشوا تقريبا في المنطقه اللي احنا اخترناها اللي هي سيدي مسجد سوسنان في من ولايه بنزرت، هي اللي هي باش يكون وقت الغروب الشمس، وباش تغيب في بلاصه اللي هي اخترناها احنا وين البحر، وقتها ما يكونش لحواجز عوائق ما تخليناش نتابعوه، لكن باش يكون مره هذه نتابعوه بصفه باهية بطريقة معينة اللي هي تخلينا نشوفوا الكسوف، خاطر باش يكون وقت الشمس على 6 درجات وقت بداية الكسوف الجزئي اللي هو باش يبدا تقريبا 47 دقيقة، سامحني 46 دقيقة، معناتها 7 غير 4 باش يكون وقتها بداية الكسوف الجزئي، وقتها باش يكون الشمس على ارتفاع 6 درجات من الأفق. دونك وقتها 6 درجات شوية بالكل، هذاك علاش اخترنا منطقة اللي هي ما يكونش فيها حواجز، معناتها تكون فيها بحر والشمس تغيب على البحر. دونك لهنا باش نشاهدوا الشمس وهي قاعدة تبدا بشوية بشوية تتخطى بقرص القمر، وقت 37 ذروة، وقتها توصل تغطي 60% قرص الشمس.
0: أيوة.
1: القمر معناتها يغذي قرص الشمس.
0: أوكي.
1: ومع 7
0: به قطع الاتصال مع مدام سارة. نحاول نعود نتصلوا بها. سارة سنوسي رئيس مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم، كما سمعت تدخلك ظاهرة فلكية، نحاول نتمتعوا بها اليوم في تونس وفي بنزرت، باش يكون كسوف جزئي ماهوش كلي للشمس. فما دول فيها كلي وفما دول فيها جزئي. جزئي هو القمر تغطي الشمس في شطر في نسبة معينة 60-40، فالكونتر كلي جي قد قد قدامها، دونك تظلم الدنيا، تظلم الدنيا كومبليتمون. حتى كان نحكي في 10 تصبيح و 9 تصبيح و ساديبون وقت الكسوف. احنا المرة هذه نحكي على كسوف جزئي وبش يجينا مع المغرب، دونك بش يغطي 60% فقط. دونك هذا اللي قاعدين نفهموا فيه. ظاهرة فلكية مهم برشا نتمتعوا بها، ما فماش منهم التخاريف الكل متاع ليه وما هاه وعينيكم وتضر وكذا. وبش نزيد نحكيه مع مدام سارة كونسرنو النظارات بيان سور اللي نجموا نخزروا بهم ونجموا نسلكوا بهم الأمور. في انتظار كما قلت تلتحق بنا مدام سارة السنوسي رئيس مصلحة فضاء الكون في مدينة العلوم. نذكر أنه كسوف جزئي للشمس اليوم الأربعاء باش يكون في تونس بالتزامن مع لحظة الاقتران المركزي وولادة هلال شهر ربيع الأول. وكما قلنا ظواهر هذوما نحاولوا ديما نخرجوا الإيجابي اللي فيهم، لأنه للأسف تاريخيا اقترنت بحاجات سلبية عند الناس، وأنه نتخبى وأنه البلاد تبدأ فارغة وأنه الناس الكل هاربة، وفما شكون يقول لك الدنيا باش توفى، وبرشا حاجات تاريخيا ربطناهم بالموضوع هذا. أنتو كان مدام سارة سنوسي رئيس مصلحة الفضاء الكون مدينة علوم ترجع معنا. مدام سارة مرحبا بك من جديد، نعتذروا عن الانقطاع في التيار الكهربائي. كما قلت ربطت عند الناس ديما بالحاجات اللي تخوف وما نخرجوش من الدار والدنيا باش توفى والحاجات اللي
1: تخوف لهنا. هذاك علاش حبيت نقول لكم بالعكس لازمنا نعيشوا هاللحظه هذيا فعلا. نشوف شنو هو حاجه بركه اللي هي ما نخرجوش ديريكتومون بالعين المجرده. جست حبيت نذكر اللي هو الكسوف الكلي هذيا راهو باش يتعدى من مناطق معينه اللي باش تعيش الكسوف الكلي، خاطر مناطق تعيش كسوف
0: مش تونس مش في تونس، دول اخرى.
1: اي هذاك علاش في دول اخرى اللي هي كيما جرينلاندا ايسلندا اسبانيا البرتغال شويه من
0: البرتغال. هذوما كان يصير لهم الكسوف كيما يقولوا 9 10 تصبيح الدنيا كنت ظلام.
1: يعطيك الصحه، هما تقريبا مع الخمسه ما بين 5 و 6 تقريبا 6 وشويه باش يعيشوا الكليه هذيا، معناتها باش ينجموا يراوها القرص الشمس، معناتها مغطي تماما ويتحول النهار ظلام مؤقت هذاك نسميه، باش تعيشوا خلال الدقائق القليله هذيك ونجموا نشاهدوا وقتها هاله الخارجيه نتاع الشمس، خاطر في اي وقت نجموا راوها. هذا علاش مهم هذا كيف اللي نسميه الاكريل الشمسي، وتكون مده قصيره نسبيا، معناتها مش تقريبا دقيقتين و 18 ثانيه اللي هو باش يعيشوا في الكليه. واحنا تونس باش نعيشوا جزئي، معناتها الكره قرص القمر ما نجمش يغطي كليا قرص الشمس.
0: فهمتك. علاش قد ما نخزروش بعين مجرده مدام؟
1: العين المجردة، أنت تغزر بعين المجردة للشمس سواء في معناتها في عز النهار ما غير ما فماش كسوف
0: تتقلق،
1: أنت ما تنجمش تغزر لها، دوبة ما تغزر لها تتوجع كنيك تهبط عينك
0: معناتها
1: تغمضها. لكن كوقت الكسوف، الكسوف وقتها باش تنجم تغزر وتتمعن وتشوف، خاطر ما عادش تقلقك كل أكل اللي خارجة ال يعني نسيت الإنرجي اللي مش التوهجات
0: الأشعة.
1: الأشعة هي وقتها تتغطى بالقرص القمر، دونك ما عادش تنجم أنت وقتها كي تغزر تنجم تغزر تغزر برشا، فما حاجة قاعدة تدخل الأشعة أنت ماكش قاعد تفيق بها، وقتها هي تضرك تقعد تغزرها تنجم تغزر، لكن وقت في الوقت العادي اللي ما فيهوش كسوف ما تنجمش تغزر لها، دونك وقتها أنت تحمي عينك وحدك وحدك. لكن وقت الكسوف وقت اللي باش تتغطى شوية تولي تلقطك الزبرها الكبيرة هذيك، دونك تولي تنجم تغزر وقتها في وقت قاعدة تدخل لك الأشعة اللي هي باش تضر العين من الداخل. دونك هذاك علاش ننبهوا ونعاودوا نقولوا مش نعاودوا نغزروا، خاطر كي تغزر لها برشا وقتها تتقلق ياسر.
0: واضح. دونك فما نظارات
1: اي بطبيعه، هذاك علاش باش يصير وقتها في على عين المكان في سيدي مشرق عند متابعه الكسوف الجزئي باش نفرقوا النظارات الخاصه بالكسوف بصفه مجانيه، ومن خلالها اللي هما وقتها باش ينجموا يتفرجوا بها ووقتها يصير عليها معناتها تعليق ونفسروا شنو اللي قاعد يصير بالضبط. وبعد ما يوفى الكسوف وقت اللي تهبط الشمس وتغيب علينا مش هو في الكسوف لكننا احنا ما عادش نجموا نكملوا نواصل مشاهدة الكسوف باش نعملوا وقتها محاضرة حول الكسوف الشمس الجزئي يوم الأربعاء 12 أوت 2026 من خلاله باش نتعرفوا على شنية هو الكسوف والكسوف والمسار اللي تقوم به القمر والمسار اللي تقوم به الأرض هذا كله باش تحكيوا عليه من خلال المحاضرة العلمية. ثم زادة كيف كيف نقوموا بالتلسكوبات مشاهدة كوكب الزهرة موجود وقتها وكيف كيف نشاهدوا كوكبات فصل الصيف. هذا هو برنامج اللي باش يصير في سيدي مشرق سجنان من ولاية بنزرت نهار 12 أوت البداية باش يكون مع 6:30 احنا باش نكونوا غاديكا متوجهين بالـ5:30 تقريبا نكونوا موجودين على عين المكان لكن تبدا متابعة مع 6:30 لانه 7:45 تبدا بالضبط يبدا القرص يلامس قرص الشمس وقتها يبدا يغطي في الشمس.
0: دعوة مفتوحة لل
1: نعملوها نهارتها
0: دعوة مفتوحة للجميع مدام سارة
1: بتبيع للناس الكل للعائلات اللي يحب مغروم يحب يتعرف مثال شي فرصة كونها يزور زادة كيف المنطقة هذه منطقة حلوة برشا سجنان ويتمتع بالخاصة احنا باش يكون غادي ان شاء الله معرض حتى البوتري ولا
0: سجنان
1: اي دونك الخزف كل شيء دونك هذاك علاش مرحبا بهم يجيو بحدنا يتفضلوا منهم يتعرفوا على سجنان وعلى تاريخها ومنهم كيف كيف يشاهدوا الكسوف الجزئي للشمس نهار 12 أوت 2026.
0: شكرا مدام سارة يعطيك الصحة تحية كبيرة لمدام سارة السنوسي رئيس مصحف فضاء الكون بمدينة العلوم. كما سمعتوا دونك الوجهة اليوم باش تكون سجنان بامتياز وسيدي مشرق المنطقة الجميلة اللي باش تكون محط انظار الناس الكل في الجمهورية التونسية كيما العالم الكل باش يستقبل الكسوف هذايا وعديد الدول باش تستقبل كسوف كلي كيما جرينلاند كيما ايزلندا وعديد الدول الاخرى باش يكون عندها الكسوف كلي بين 5 و6 نتاع العشية فانه باش يكون عندنا كسوف جزئي في تونس مع المغرب مع 7:45 لكن باش تبدا ان شاء الله من قبل الفعاليات في سيدي مشرق وفي معتمدية سجنان ابارتيم 5:30 نتاع العشية كيما سمعتوا مدام سارة السنوسي رئيس مصحة فضاء الكون في مدينة العلوم تقول لكم مرحبا بكم الناس كل غاديك باش يكون فما كالعادة معرض الفخار يكتشفوا زوار بنزرت اليوم ضيوف بنزرت سجنان وتقاليد سجنان والأصالة اللي في سجنان خاصة في الفخار وفي الحاجات التقليدية هذية اللي كانت عندها رعاية خاصة من السيد رئيس الجمهورية ومن التوانسة الكل اللي يعرفوا بالحق قداش اليوم برشا الصنعة في دين أهالي سجنان وناس سجنان كيف كيف زاد الفرصة باش تكون بيانسور تبع عن قرب الكسوف الجسي اللي باش يصير اليوم للشمس في سجنان في سيدي مشرق كما سمعتوا مدينة العلوم محاضرة كل شيء محاضرة حتى للونات النظارات اللي باش تنجموا تخزروا بها اليوم للشمس تتمتعوا بالمشهد اللي باش تشوفوه في سجنان اليوم دونك الوجهة كما قلنا سيدي مشرق سجنان اليوم 5:30 تاع العشية تنجموا تمشيوا تعملوا تبحيرتكم تو بعد في ساعة تروحوا تدوشوا تخطفوا رواحكم لسجنان وتنجموا تمشيوا تعملوا تبحيرتكم اليوم في سجنان قالت مدام سارة من 5:30 نبداو الفعاليات ومن 5:30 يبدا الجو في سيدي مشرق في سجنان وانا نعرف برشا ناس يسمعوا فيا وبرشا توانسه مغرومين بالحاجة هذوما ويحبوا زاد يوريوا لصغارهم الحاجة هذوما والظواهر الفلكية هذية. هكا نوصلوا لاخر لازم لليوم تحية كبيرة للناس الكل زاد كيف كيف عشاق الرياضة موعدكم اليوم مع السوبر الأوروبي باريس سان جيرمان أستون فيلا الموعد اللي باش يجمع الزوز فرق هذوما اللي فايز بالتشامبيونز ليغ واللي فايز بالأوروبا ليغ دونك الموعد هذا اللي يميزوا انه باش يكون فيه حكم افريقي باش يكون فيه عمر أرتان الحكم الصومالي اللي امريكا وترامب رفضوا انه يدخل يضاف الكوب دي موند بتعلة انه دولته مشبوهة دونك الموعد في سالزبورغ في النمسا في الريد بول ارينا الموعد هذا باش يكون ان شاء الله اليوم 8 نتاع الليل بي اس جي استون فيلا وكما قلت يقود الحكم الصومالي عمر ارتان كتكريم ليه دونك الماتش هذا اللي باش تفتحوا فيه نفتتحوا به هذه الكره السنه في الموسم الرياضي الجديد على مستوى العالمي في الويكاند نهار 15 نهار سبت نبداو الليغا الاسبانيه كيف كيف زاد كاس السوبر الفرنسي والدرع الخيريه ما ننساوش انه تروفي دي شامبيون بشي كون بي اس جي لانس نهار الاحد نهار الجمعه الجاي ان شاء الله 21 اوت نبداو البريمير ليغ كيف كيف زاد الويكاند الجاي نبداو السوبر نبداو بالمانيا والسوبر الالماني ويبدا الكالتشو في ايطاليا الدوري الايطالي نهار الخميس 27 اوت باش تكون قرعه الشامبيونز ليغ ونهار الجمعه 28 اوت اخر الدوريات الكبرى الدوري الالماني يبدا في الويكاند نتاع 28 اوت اللي ابرز المواعيد بيان سور اللي عندنا في الفتره القادمه على المستوى الرياضي وهكاك كل واحد يحب حاجه اعطيناه ابرز المواعيد ما تنساوش المهرجانات وموعدنا ديما متواصل مع المهرجانات مهرجان بنزرت الدولي غدوه الحفله الكبيره استنى فيها الناس الكل النجم اللبناني ادم يكون موعد معه غدوه في مهرجان بنزرت سكركم كالعاده موجوده في نقاط البيع في قشيش رحبي بورقيبه ومسرح لواء الطلق وقاعه فطناسي ليله العرض وموجود على موقع تذكرتي بوانتين ميرسي بوكو ليكيب الكل عزيز نسرين في الاخراج تحيه كبيره للياس تحيه كبيره العبير ملك في تنسيق مكالمات لتيفي والفاشن دوبي في رئاسة تحرير حمزة طيشي معكم كوتي ميكرو موعد جدد غدوة بارتير من الماضي ساعة شيء طيب للجميع.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح
0: ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.
1: ريح
0: ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: حتقنا في بنزارت وما عرفتش تختار؟
3: أنا نقول لك ماكش بشترق خير من أنفو بلوس، خبرة 31 سنة بالباك ولا بلاش. أنفو بلوس توفر لك دي ديبلوم مومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل. أنفو بلوس فوز أوفر دي بي تي بي و دي بي تي اس en multimédia, informatique de gestion, comptabilité, commerce international, décoration et design intérieur, formalité douanière. شهائد مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98-118-232 وإلا كلمونا على 98-118-231.
5: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27-908-060 وإلا 20-834-429.
6: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
7: يا اخي شبيك متغشة هكا؟
8: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
7: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
8: أما ديما نحتار شنو ناخو.
7: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت برومويت على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
8: إكرون سولير ب 19900؟
7: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
8: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
7: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57-039-000 وتبع الباج أنست انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
9: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22-908-708. كلمونا علي 22-908-708.
10: أكسجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت،
2: زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذكر 20 دينار 26 دينار 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لما تتوينسة، ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène.
1: Oxygène.
3: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: في بلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدرس واحدة، بن سالم رنتالكار. بن سالم رنتالكار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتور دو أودغا. بن سالم رنتالكار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتالكار يوفر لك أفخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتالكار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمن في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل السونيت. أنفو لاين 97 273 945 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين. ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جان؟
4: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته رامانو جان. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، اكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جان طال انفتح رامانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29 375 850.
5: راديو أكسجين.

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM.

0: قصد ربي ونوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء. أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفاكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. أوزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: اصنيعي وتبع الضمان
2: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
1: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غلياج فيغ بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كوانيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
0: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448 والا 27 957 623.
4: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، اسكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
5: على بالك تبغني على بالي.
6: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي نجم الأغنية اللبنانية آدم.
5: يا حلو
6: الخميس 13 أوت 2026. أسعار التذاكر 90 دينار و 120 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفام.
7: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيراما نوجان؟
8: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز والعام الجاي إن شاء الله رمانوجان طالن فتح رمانوجان 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا انفولان 29-375-850

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افان.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح
0: ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.
1: ريح
0: ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
1: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98-118-232 وإلا كلمونا على 98-118-231.
3: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27-908-060 والا 20-834-429.
4: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائله والاصحاب وحاير في بلا وحاير في دباره، مزرعه القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، احسن جوده وارفق الاسعار من فري باني وحتى اي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوبي بي سي، بابريكا، انديان، لي بروشيت تارتار بانواع الكل وبديغو جدد. وعنا زيد ان لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، واي حاجه تستحقها مزرعه القيصر توفرها لك. عندنا اجود المنتوجات بارفق الاسعار. مزرعه القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعه القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
5: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زادة.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57-039-0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22-908-708. كلمونا علي 22-908-708.
8: أكسجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55-64-36-43.
9: ريحة البلاد وين لمة التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة،
0: من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلات التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
9: أكسجين. أكسجين.
10: أكسجين. مش أكسجين، جيبوا لي كآلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان. ريح. نجم تنفس. أكسجين. ونجم. ريح. نجم تنفس. أكسجين ونجم ونجم ونجم.
11: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
12: أهلا وسهلا، مرحبا، مرحبا بكم مع جديد من برنامجكم صيف على الموجة. تحية كبيرة لكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا مع هذه موجتكم على موجتنا على موجة إذاعة أكسجين أفام بالصوت العالي. دونك هذه هي صيف على الموجة كالعادة والعوايد، برشا فقرات تستنى فيكم. دونك نمشي نعملوا تبحيرة جميلة في مختلف المناطق متاع ولاية الجمهورية، زادا نمشي ونشوفوا شنو برنامج المهرجانات بالنسبة لليوم، بالنسبة لغدوة، شنو هي أبرز السهرات المنتظرة والمرتقبة في مختلف المهرجانات. نحكي على مهرجان الكارتاج، زادا باش نعملوا نرجع شوية على حفل آدم في مهرجان الحمامات، زادا كيف كيف عنده سهرة مرتقبة نهار 13 أوت اللي هي غدوة ونسبة عيد المرأة. دونك باش يكون حاضر على ركح مهرجان بنزرت الدولي. خلي نقولوا احنا الموعد هذايا يستناو فيه برشا عشاق آدم، برشا عشاق الأغنية بتاع آدم، صوت آدم، الإحساس الجميل بتاع آدم. وطبعا نحكي شوية على المؤاخذات شوية على سهرة آدم في الحمامات، وزيادة كيف كيف النجاحات اللي حققها آدم في سهرة الحمامات. دونك هذا كله أكثر شنحكيو عليه إن شاء الله في برنامجكم صيف على الموجة. سينو احنا كالعادة والعويد نكونوا حاضرين معكم زيادة بالأخبار بالأكتواليتي بكل شيء. وخليني نحكي غدوة بمناسبة عيد المرأة التونسية، دايوغا نحب نهنيكم على بكري إن شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير. تحية كبيرة لكل امرأة تسمع فينا معدلة موجة علينا، لكل امرأة مهما كانت معناها خدمتها، مهما كانت صفتها، مهما كانت معناها المهنة اللي هي تشتغلها. تحية كبيرة لكم انتم انسى الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا، نساء بلادي، نساء ونصف. هذا كلام صحيح، ماهوش جست شعارات. المرأة الحقيقية اللي نشوفها موجودة في كل الميادين في الحياة، مش المرأة اللي نتفكرها كان في جست لتخاز قوت وقتها نمشي ونهز ورد ونذكر المرأة الفلاحة، ونذكر المرأة اللي تتعب، ونذكر المرأة اللي تشقى في زادة في المعامل، المرأة اللي تخدم ساعات طويلة وهي تبدأ واقفة باش تعيش صغارها. دونك تحية كبيرة لهم، نسى هذوما الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا، وتحية إجلال وإكبار لهم الكل. ما نحبش أنا جست شعارات نهار 13 أوت نتذكرهم بعد كل واحد ينسى أخوه، لا بالعكس، معناها فما نسى قاعدين يتمرمدوا، قاعدين يتعذبوا تعبين في 13 أوت وغير 13 أوت، ويستحقوا معناها خلق الوحنا كلمة شكر وعرفان ليهم، مش بالورد ومش بالورود، ومش انه نحن نهبطوا تصويرة امرأة فلاحة في الجبل ونقولوا ها قاعدين نحتفلوا بعيد المرأة. يستحقوا حقوق، يستحقوا كرامة، يستحقوا اعتراف، يستحقوا معناها رد جميل ورد اعتبار من الدولة. هذا اللي تستحقوا كل امرأة بالحق عايشة في تونس، قاعدة تتعب، قاعدة معناها تكلت باش توصل صغارها وباش توصل هي وباش تحقق معناها ذاتها. زادة كيف كيف مانيش باش راني باش نحاول ربما باش نحكي على فئة واحدة، مراني مانيش باش نقصي حتى فئة من نساء، خاطر ربما إذا كان باش نحاول نحكي على الفئات الكل المجتمعية متاع النساء وكل واحدة شنية مهنتها وشنية قاعدة تخدم وكيفاش دورها في المجتمع، الحقيقة نقعد نحكي الغدوة ما نجمش نوفي. سامحوني، حق كل امرأة تسمع فينا، المرأة اللي قاعدة تربي وتربي في أجيال، فما نسي جدات اليوم معناها تربي صغارها وتكبرهم وتوصلهم وبعد صغارها يعرسوا ويجيبوا لها اولادها وهي تقعد تربيهم وتكبرهم وتعيشهم وتكون هي المدرسه ليهم، تعلمهم الاخلاق، تعلمهم القيم، تعلمهم شنو ولا حلال شنو ولا حرام، تستحفظ عليهم تخاف عليهم، عباره معناها اولادها اللي هما في ما تقول لكم اولادي صحيح فما هذوكم اللي جبتهم فهذوكم معناها اللي اولادي ويعني ولي برشا. دونك تحيه كبيره للامهات الكل والنساء الكل والفتيات الكل، تحيه كبيره للمراه، وبربي ما تكونش المراه جوست شعار في 13 اوت، المراه راهي حضورها في المجتمع مهم برشا ونحن نقدروها ونحترموها في المجتمع، لازم هذا يكون على ارض الواقع قاعد يتطبق، قاعدين نراو فيه، قاعدين نشوفوا فيه شيء ملموس على مستوى القوانين، مش قوانين بركه بعطوفه، قوانين وحاجات زادة قاعدة تتطبق وتسعى الدولة انها تطبقها وتمشيها في المؤسسات متاحة. اليوم زادة كيف كيف مالوغوزمون شفنا المرأة تضرب في الشارع، شفنا المرأة تتهان في الشارع، شفنا المرأة في صورة ماهيش باهية، وشفنا الصور هذه المهينة للأسف دولتها مواقع التواصل الاجتماعي. نحب نحكي انا على الجانب هذايا، الجانب المنسي، الجانب اللي ماهوش مسموع. شفنا نساء زادت تضرب، شفنا نساء تقتل، شفنا نساء معناها يتم تعذيبها، برشا برشا حالات يقول تقعد الغدوة الحقيقة باش تقعد معناها تحكي على الموضوع هذايا. احنا علمونا انه لازم المرأة تقدر الراجل، ما شفناش الراجل يقدر المرأة، دونك لازم للراجل يقدر المرأة والمرأة تقدر الراجل، حاشين يكونوا متساويين ماشيين بخط واحد، مش معناها المرأة تقدر الراجل والراجل نورمال ما يقلقوش وما عنده حتى حاجة توقفه في المعاملات متاعه والتصرفات متاعه. ولا كنو قد نحكي الغدوة ما نجمش نكمل الموضوع ذي، واليوم والتفرقة الاجتماعية اللي قاعدين نشوفوا فيها من بعض الناس. ربي خلقنا زوز راجل ومرأة باش نحترموا بعضنا، راجل يحترم المرأة كيف كيف المرأة تحترم الراجل، مفهميش واحد يحترم الآخر أعلى نسبة من غيره. ما نشوفوا إذا كان زاد تمشي في الشارع وترى بحذا كان سيء ما تقولش كلام زايد، ما تقولش كلام خايب، تحترم الناس، ما تبدأش تجري في الموتور بصوت عالي وتزعج الناس، خاطر فما نساء حوامل، فما نساء كبار مرضى عندهم السكر عندهم الدم تنجم تفجعهم تنجم تسبب لهم أمراض. هذه هو معناها ماهيش بالحق راي مربوطة، أنا مرهيش شعارات ومرهيش بالحق حاجات كلام، أنا راها على أرض الواقع. لازم تخرج الشارع ترى روحك تقدر في المرأة كيما تقدر الرجل بالضبط، مش تقدر الرجل خاطر تخاف أنه بعد كي باش تقول له كلمة ماهيش باهي باش يدور ويحكي معاك ويعاركك، مي المرأة تعدى وتقول برشا كلام خايب توا معناها بارتو، معناها الناس في كرهبها وتتعدى معناها وتقول كلمة زايدة ونساء تلقاها متعدين هي وصغارها وعائلتها وعادي يسمعوا الكلام، تلقاها الأم هذيك تقعد نهار كامل وهي تعلم في ولادها شنو يجي شنو ما يجيش شنو اللي يزم يتقال شنو اللي ما يتقالش، بعد تخرج للشارع الكل يتفصى خاطر تسمع سي وخاينة ما يحترمش النساء وما يحترمش الناس الكبار ويقول كلام خايب وكلام زايد في الشارع. زيد كيف كيف كيف تتعدى توا منكم مش نطرح موضوع آخر، اليوم وقت اللي القهاوي تفك تروتوار والمواطن ولا المواطنة معش نجمة كيفاش تمشي في الكياس، تمشي الكياس تبدأ الكراهة بتزمر عليها وتلقى روح حياتها في خطر، وكيف تمشي في التروتوار تسمع زادة ما تكره خطر مالوغوزمون اليوم عنا ناس تشد التروتوار يقعدوا فيه غاديكا يقولوا كلام خايب بالعالي، ما يحترموش نساء، تعدى امراه معناها يقولوا لها برشا كلام خايب ويقلقوها، دونك المراه اليوم تلقى روحها متقلقه للي شايف قد انها خرجت، انها خرجت باش تخدم، تهمتها الوحيده انها خرجت، خاطر وقت اللي تخرج وتمشي تتعدى على تروتوار تبدا فيه القهاوي منشره على الجناب على اليمين وعلى اليسار، وقت اللي تجي هي باش تحكي ولا باش تقول باش تتعدى معناها جست على روحها باش تمشي تخدم ولا باش تقضي قضيتها تسمع الكلام الخايب وتبدا لبستها معناها محترمه وتسمع كلام خايب. وما نحبش نجبد انا موضوع لبسة خطر ما نحبش ندخل فيها الموضوع ذي، ولكن نمامول المرأة تحترم مهما كانت، دونك مالو خزمان نشوفوا اليوم ناس ما هيش قادة تحترم في المرأة، أخطونا من الشعارات، نحترم المرأة في الشارع، نحترم المرأة في الكيس، نحترم المرأة في العمل، نحترموها وين ما كانت هي موجودة، أطو نحتفلوا به عند المرأة اليوم، أطو نحسوا بقيمته، أطو نحسوا به ونحسوا بالحق بقيمتنا احنا كنساء في تونس، خطر وقت اللي نحتفلوا به ونوار وتتصور وراء علم تونس واحنا في الشارع وقت اللي نهبط وما نحسوش رواحنا معناها قاعدين نراو في الاحترام هذا نحسوا به، فما عملنا حتى شيء. احترام المرأة لازم يطبق ويصير على أرض الواقع في مختلف المراكز متاع العمل متاعها وين ما هي كانت موجودة. تحية كبيرة لكم الناس الكل، شرا دي ما تكونوا لباس وقدوا معنا راجعين ومتوصلين برنامجكم صيف على الموجة.
11: صيف على الموجة.
13: صيف على الموجة.
11: الموجة موجتك، صيف على الموجة.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM.

0: قصد ربي ونوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء. يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: اصنيعي وتابع الضمان
2: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
1: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيغ والدو غوفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دو فون توت لاني.
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
0: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniabet Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niabet Sopa Distrigo, Irafko, ou بنصيحة لكرهبتك يودوك. ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو أفنح بيبورغي براس الجبل. أنفو لاي 70-146-598 وإلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زيادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
4: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتلت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، اسكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
5: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهر الحدث مع الفنان العربي نجم الأغنية اللبنانية آدم.
6: يا حلو
5: إلى خميس 13 أوت 2026 أسعار التذاكر 90 دينار و 120 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفام.
7: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيراما نوجين؟
8: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا انفولاين 29-375-850
6: أكسجين

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: الأربعة 50 دقيقة، مرحبا مرحبا، صيف على الموجة معانا. دونك نقولوا صيف، نقولوا بحر، نقولوا تبحيرة جميلة برشا. نهزوكم لولاية نابل تحديدا الهوارية، ونبش نعملوا تبحيرة في البحر الجميل هذا. دونك اليوم باش نحكيوا على بحر الهوارية في نابل، اللي يعتبر من أجمل شواطئ في تونس. يميزوا الماء الصافي الشفاف كل باللور، دونك زادا كيف كيف الجبال الخضراء اللي ترتقي بالبحر، بالإضافة زادا إلى الكهوف والمغارات الرومانية العميقة كما غار الكبير، وهذا يزيد يخليه مكان رائع للراحة، السباحة والغوص. دونك من مميزات بحر الهوارية ماء صافي ونظيف في شيء يشبه المراية، دونك جبال صخرية عالية وتحيط بالشاطئ الكل، زادة قريبة من جزيرة زمبرا الساحرة، وتزاد تلقاو الهواء النقي والمنعش في المنطقة هذه. نحكي على بحر الهوارية جميل برشا، دونك السباحة والاستجمام في مياه صافية، زادة تنجموا تغوصوا باش تكتشفوا تحت الماء، لكن نوصلكم ديما انكم ما تمشيوش تعوموا في الغريق، وديما تحاولوا تستحفظوا على رواحكم، ما تبعدوش برشا وقت اللي يبدا البحر هايج ما تعوموش، وديما تتقيدوا بالنصائح متاع الحماية المدنية. زادا جولات بالقوارب نحو الجزر القريبة، وزادا كيف كيف تستكشفوا المغارات والكهوف التاريخية في البحر الجميل برشا، بحر الهوارية. دونك حاجة وراء الخيال الحقيقة، وبرشا ناس يحبوا البحر هذا ويحبوا جمال البحر متاع الهوارية، وناس كل تتفق على أنه من أحسن البحورات. دونك فوالا الحقيقة برشا صحف كتبت عليه، بحر الهوارية يعتبر من أجمل البحار في الوطن القبلي وتونس، وين زاد كيف كيف الجمال متاعو، تلقاو الطبيعة، تلقاو الحيوانات، تلقاو العصافر، تلقاو الجبال الصخرية اللي تحيد، وزاد كيف كيف المغارات الحقيقة جميل وجميل برشا. فما عائلات حتى يعملوا دورة بالفليك في البحر ويستمتعوا بالجمال متاعو. دونك مهم برشا ديما نعاود نحكي ونقول انه لازمنا كل ما نمشيو للبحر في اي منطقة نحاولوا ديما نحافظوا على الجمال متاع المنطقة اللي مشينا عدينا فيها الوقيت الجميلة ذاك، ما نخليوش الفضلات متاعنا ونروحوا، خاطر الحقيقة حاجة ما تسرش بالكل وحاجة ما تعجبش وقتلي نمشي ونبحروا ونخليه البحر ماهوش نظيف ونروحوا. دونك نسيسروا احنا واحدة واحدة ان شاء الله طريق السلامة للجميع. بعد شوية تنحاولوا نعطيكم حالة الطقس الليلة في بنزرت كيفاش باش تكون في مختلف المعتمديات، وزادة كيف كيف فيستيفال يكون حاضرة معكم. لحظات مع الفاصل الإشاري ثم راجعين ومتواصلين.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كوزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943، 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
2: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بألم الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان. يا دنيا
3: وليلك توحشت وزينك، الشوق فلاني والكاس تعبى.
0: السابق 15 أوت 2006.

أسعار التذاكر 25 دينار و 35 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.com. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفام.

0: Radio
1: Oxygène FM.
2: صيف على الموجة، صيف على الموجة. الموجة موجتك، صيف على الموجة.
3: صيف على الموجة، مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، كل حد قاعد يسمع فينا طبعا عادل موجته على موجتنا. تحية كبيرة للناس اللي تسمع فينا وما كانت هي في الاستماع، نسلموا برشا على الناس اللي تسمع فينا في كرهبها واحدة واحدة وطريق السلامة. دونك باش نحكيو على الكسوف الجزئي اللي باش يصير في تونس، تحديدا باش يكون كسوف جزئي اليوم قبل المغرب في بنزرت. دونك 58% من الشمس باش تتغطى، دونك البداية باش تكون ابارتين من 6:41 دقيقة، والذروة متاعو باش تكون ان شاء الله 7:11 دقيقة. تنجموا تشوفوا معناها الكسوف هذاك، ولكن ردوا بالكم يعاودوا يأكدوا الحقيقة مصالح الرصد الجوي، يقولوا ردوا بالكم تخزروا للشمس بعينيكم في الوقت هذي، لازم تكون عندكم نظارات معناها مخصصة باش تنجموا تخزروا معناها للشمس وتخزروا للسماء، سينو يتم التنبيه انه ما لازمكمش تخزروا للشمس ديريكت من غير وسائل نتاع حمايه. دونك هذا هو المهم، وهذا هو التحذير اللي الحقيقة معناها يقولوا عليه معناها مصالح الرصد الجوي. دونك كما قلت نسبة الاحتجاب متاع الشمس باش تكون 58%، دونك البداية باش تكون ابارتين من 6:41 دقيقة، الذروة متاعو باش تكون 7:11 دقيقة، باش يوفى مع 7:14 دقيقة، دونك ماهوش باش يدوم برشا، تقريبا 33 دقيقة. ردوا بالكم تخزوا للشمس بطريقة مباشرة، نعاودوا نحذروا لأنه مهم برشا انو احنا نردوا بالنا على ارواحنا، والحاضر يعلم الغايب، ردوا بالنا يا جماعة ما نخزروش مباشرة للشمس لانو هذا يعتبر خطر كبير على صحتنا. سينو خليني نحكي لكم شوية على الايامات القادمة، وانا هي اسخن الايامات خاصة. دونك باش نحكيو على نهار الخميس اللي هو غدوة، دونك الحرارة الفعلية باش تكون 8 و 3، الحرارة الفعلية باش تكون في 33، ولكن احنا نحسوها في حدود 38 درجة. دونك هذه هي بالنسبة للحرارة كيفاش باش تكون في بنزرت، خاصة زادة مهم برشا وإحنا معناها رصد الجو يقول إن الحرارة 33، ولكن أنت كيفاش باش تحس بها؟ تحس بها عبارة الحرارة 38 درجة، هذه مهم برشا، وبطبيعة الحال يرجع العامل لارتفاع نسبة الرطوبة لأنه مهم برشا وتأثر بالكدا بالكدا. زادة خليني زادة نمشي معاكم نعطيكم نسبة الأجواء متاع الرطوبة، خاطر الأيامات هذيا درجة الحرارة ماهيش كبيرة كما أعلن عليها المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك تحدث قال باغ اكزومبل اليوم قرر في حدود 34 بلتو اليوم معناها في حدود 34، مثلا غدوه في حدود 36، نهار باغ اكزومبل بقيه الايامات في حدود 33 32، ولكن اليوم مثلا في حدود 34 لكن تحسها عبارة 39، باغ اكزومبل غدوة في حدود 36 درجة ولكن تحسها 42، دونك غدوة باش يكون نهار سخون برشا. بالنسبة زادة كيف كيف نهار 14 اوت الحرارة تحسها 35، ولكن بليتو هي 35 في المعدل ولكن تحسها عبارة 41. دونك مهم برشا الحقيقة وإحنا نردوا بين على روحنا، خاصة نهار 13 اوت باش تكون الشمس قوية برشا الحقيقة. دونك ردوا بين على روحنا، ردوا بين على صحتنا، ده زي ده كيف كيف نحاول نشربوا برشا كميات من الماء. لكن موضوع مهم برشا انه راهي النسبة متاع الرطوبة باش تكون عالية بين 60% و 70%، دونك نشربوا الماء بانتظام، تجنب الخروج وقت الذروة من نص نهار حتىش للأربعة، ونرتدي ديما قبعة وملابس قطنية باش نردوا بالنا على أرواحنا. خليني نعطيكم منهم البحورات اللي نجموا نبحروا فيهم ومنهم البحورات اللي ما همش باش نبحروا فيهم. لكن قبل هذا خليني نعطيكم وقتاش باش تبرد الدنيا. دونك نهار باش نعطيكم ساعة قبل كل شيء، كيما نعاود نذكركم نزوز فما زوز أسخن نهارات في الجمعة، عن نهار اليوم اللي هو كان الأربعة 12 أوت، دونك معناها درجة الحرارة 36 ولكن تحسها عبارة 42. نحكي على غدوة الخميس 13 أوت، هي في الأصل معناها الدرجة 36 ولكن تحسها 42 درجة. دونك الليل ماهوش سخون، باش تكون إن شاء الله الليلة 27 محسوسة، ولكن في الأصل متاعها الدوغري متاعها 24 حقيقي. إش معناها؟ معناها أنا نفسركم شنو قاعد نقول، معناها المعهد الوطني للرصد الجوي يقول راهو نسبة مثلا برد ولا نسبة السخانة في الليل بشكون 24، ولكن انت حسب تقدير بطبيعة الحال مصالح الرصد الجوي بشكون عبارة تحسها في 27، فهمت معناها المعدل 24 لكن انت تحسها 27، دونك تكون ابرد وتتنفس وفما هكا راحة يعني دونك ما يكونش سخون. اما ان شاء الله باش تبرد الدنيا باذن الله نهار الجمعه، دونك ترجع تبرد وفما ريحه خفيفه اخر الجمعه وتحسوها هكا ريح بحريه تبرد الاجواء ان شاء الله. هذه بالنسبه لبنزر، دونك فوالا باذن الله السميع العليم باش تبدا تبرد الدنيا نهار الجمعه. سينو اليوم كما شفتوه سخون وغدوه باذن الله زاد سخون، دونك ردوا بالنا على رواحنا وان شاء الله سلامات للجميع. يلا نعطيكم انهم البحورات اللي يعوموا منهم اللي ما يعوموش، خطر مهم برشا وديما ناخذ بعين الاعتبار التوصيات، خطر فما بحورات تعوموا فما بحورات ليه. دونك بالنسبه لبحر غير الملح اليوم ممتاز، دونك نجموا تدخلوا تعوموا. بالنسبه للسيدي سالم بنزرت يعتبر باهي العومه فيه، غير الملح متوسطة، دونك البحر الكبير هكا تعتبر متوسط. بالنسبة للرفرف اليوم يكون متوسط لهائج، ورأس انجلة هائج برشا، دونك نسبة التحضير تكون عالية، فبالتالي مهم برشا وإحنا نردوا بينا. هذه هي البحورات اللي لازمتنا نعوموا فيها والبحورات اللي ما لازمناش نعوموا فيها. نعود نذكر ان شاء الله اليوم يسنى فينا كسوف جزئي في بنزرت ان شاء الله باش يبدا بالتقريب 6:41 دقيقة ان شاء الله، وبشيوفة 7:11 دقيقة، وبشيوفة 7:14 دقيقة. نعاود نذكر باش يقعد 33 دقيقة ما نخذوش الشمس اذا كان عنا الوسائل اللازمة اللي هي تعتبر عادة ناخذوها من مدينة العلوم وتكون مجهزة انه نجم احنا نخذوا للكسوف ونشوفوا معناها الظاهرة الطبيعية هذه السينو. اذا كان احنا ما عندناش المستلزمات هذه يمنع منعا باتا انه احنا نخذوا للشمس، خاطر الحقيقة تؤدي الى امراض خايبة برشا تنجم تضر العينين. ميرسي بوكو لكم انتم الناس الكل قدوا معنا راجعين ومتواصلين.
2: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: Oxygen. Oxygen.

0: Sì, mamma.
1: قصد ربي ونوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في يوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
2: اسنان يتبع الضمان
3: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
2: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فيغ بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو بوانيير توال دو غوفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دو فون توت لاني.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
1: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniabet Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niabet Sopa Distrigo, Irafko, ou بنصيحة لكرهبتك يودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448، والا 27 957 623.
5: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتلت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، اسكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
6: على بالك تبغني، على بالي.
7: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي نجم الأغنية اللبنانية آدم.
6: يا حلو
7: إلى خميس 13 أوت 2026. أسعار التذاكر 90 دينار و 120 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا، أورانج، تونيسيتي و أوكسيجين أفام.
8: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جان؟
9: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر النجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجان طالن فتح رمانوجان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولان 29-375-850.

عارف اللي يعجبني فيها يمكن نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اكسجين افام

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: الخمسة وسبعة وثلاثين دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، تحية كبيرة ليكم مما قاعدين تسمعوا فينا ويوصلكم صوت إذاعة أكسجين أفام بالصوت العالي. شنو نعملوا معكم دورة على مختلف المهرجانات، وباش نمشي ونرجع شوية على سهرية البارح، سهرية أمنة فاخت البارح على ركح مهرجان بنزرة الدولية. أمينة فاخت البارح غنيت للجمهور متاحة وتفاعل معها برشا الجمهور، وحتى طلعت شكون معها من محباتها على السين وعملت جو كبير برشا. أمينة فاخت اللي يحبوها برشا جمهورها ويحبوا الجو نتاعها ويحبوا الهبله نتاعها، دونك ديما يكونوا حاضرين باش يشوفوا امينه وباش يسمعوا اغنيتها. ودايوغ تفاعل كبير برشا على اغنيتها البارح سلطان حبك، سلطان حبك اللي الحقيقه عملت هكا برشا انرجي جميله برشا مع الجمهور نتاعها. سينون تعداو المهرجان الحمامات الدولي وسهريه الفنان اللبناني ادم البارح، ادم اللي غنى الحقيقه في قدام شبابيك مغلقة في مهرجان الحمامات، وشفنا تفاعل كبير برشا من الجمهور مع الحفل متاعه. باغ كونتخ فما شوية انتقادات لقيقة شفناها، سختو انه البلاصة ضيقة وبرشا ناس خلت برشا من جماهير ادم ما استمتعتش برشا بالحفل بيسكو البلاصة ضيقة وبرشا ناس كانوا موجودين البارح في الحفل، فحسوا رواحهم ناس كل مخنوقة. كل الناس تمشي الحمامات عادة كيف تبدأ، خطر الستيل متاع الركح في الحمامات منك للفنان معناها في سيركل وصغير برشا معناها السين متاع الحمامات، دونك تراه الجمهور تبدأ قريب له. البارح لقيقة ما فرحوش برشا جمهور خطر الضغط الكبير على الجمهور اللي صار البارح والاكتظاظ الكبير خلى برشا ناس ربما ما تستمتعش برشا بالحفله، لكن هذا ما يمنعش انه البارح غنى ادم جدا شفناه متاثر من الحراره نتاع الطقس، قال جو تونس جميل برشا وجمهور محليه، لكن للاسف الطقس سخون برشا فيكتيفمون البارح زاد كانت نسبه الرطوبه عاليه برشا، دونك تاثر من الحراره نتاع الطقس. نعم ان شاء الله باش يكون حاضر غدوه 13 اوت في عيد المراه التونسيه، ادم باش يكون موجود على ركح مهرجان بنزرة الدولي، دونك تسكر مازالوا موجودين في وين تتباع على تسكر، ما عليكم كان تمشيو في قلب بنزرة معناها قيشي متاع السيابي غادي كتاخذوا التسكر متاعكم ان شاء الله. دونك ان شاء الله تستنى فيكم كما قلت حفلة جميلة وجميلة برشا، دونك اكيد لي كونديسيون متاع مهرجان بنزرة مش كما الحمامات خاطر الحمامات صغيرة شوية الاسباس، ولكن بنزرة كبير برشا، الفنان نجم يتحرك على راحته، يعتبر من أكبر لسان في تونس، زادة كيف كيف الركح والجمهور زادة كبير برشا، دونك الجمهور باش يقعد ويتفرج ويستمتع بالفنان متاعه. دونك هذه هي إن شاء الله الأجواء اللي تستنى فيكم غدوة على ركح مهرجان بنزرة الدولي، دونك سهرة 13 أوت سهرة آدم عشاق الأغاني متاع آدم غدوة باش يكون حاضر وموجود معكم. سينو خلينا نحكيه على سهرة كازو زادة اللي باش يكون حاضرة، دونك تتواصل سهرة مهرجان بنزرة الدولي الموعد مع نجم الراب التونسي كازو اللي باش يغني نجاحاته. كازو اللي في سيزون متاع 2026 عمل غنية جميلة وجميلة برشا وحقق نجاحات كبيرة، دونك هبط ألبوم تقريبا الألبوم الكل ناجح وكل الأغاني الموجودة متاعه ناجحة كازو، دونك باش يكون حاضر للجمهور نتاعو. كازو زادا تقريبا عمي والحظر للحفل نتاعو في بنزرت ولكن ما كتبش، دونك اكيد هو محضر بالكدب الكدي للعرض نتاعو باش يكون ان شاء الله عرض ناجح. الحقيقه مهبط برشا غنيات كازو، دونك خلينا نقولوا احنا الغنيات اللي هبطهم في الالبوم الاخر نتاعو تقريبا كل ناجحين، دونك كيما اغنيه امه اللي عامله زوز ملايين، اغنيه ظلم اللي عامله 622000، لازم نبره عامله زوز ملايين، عبد دارك زادة كيف كيف عاملة 685000، ثاني مرة عاملة 807 ذي ألف متابعة ومشاهدة على اليوتيوب. سينو برشا غنية أخرى ناجحة برشا كيما زادة من برا اللي عاملة تقريبا 21 مليون عندها عام، هذه الغنية متاع كازو اللي مكسر الدنيا. وكي باش نحكيو كازو نحكيو على أغنية أسفي اللي طلعت في سيزون 2026 عملت 14 مليون متابعة مشاهدة على اليوتيوب غناية أسفي اللي هابطة عندها 3 شهور بركة. دونك هابطت تقريبا في قلوا احنا شهر ماي جوان جويليا أوت بالتقريب عاملة 14 مليون. دونك رقم كبير وكبير برشا محقه كازو بالغنية هذه. باش نعطيكم بالتقريب وقتاش هبطت في أفريل 24 آخر أفريل. دونك 24 أفريل 2026 غنية أسفي تهبط تحقق 14

زيدا كيف كيف نرجع شوية للغنيات زيدا اللي محبتهم دغنيغمو ربي صبرني عاملة 923,000 ماشية في المليون زيدا كيف كيف 5.5 618,000 المليون دونك زيدا بقية الغنيات الأخرى اللي محقة نجاح كبير غنية بعيدة 5 سنين عندها ملي هبطت عاملة 35 مليون كبرنا عاملة 35 مليون برشة برشة غنيات زيدا نتفكرنا صغار برشة ناس تحب الغنية هذية عاملة 32,000 مليون وكن خما فيك عاملة 31,000 مليون يما 23 مليون سامحوني 23 مليون 31 مليون و 32 مليون دونك هذه هي الارقام اللي محققها كازو على اليوتيوب باش تلقاوه موجود نعاود نذكركم نهار 17 اوت 2026 على ركح مهرجان بنزرت الدولي دونك كونوا في الموعد كونوا موجودين نعرفوا كازو عنده برشا جماهير عنده برشا ناس تحبوا عنده برشا ناس تحبوا وتحب غنياته دونك اكيد الجمهور باش يكون في الموعد تساكر تلقاوهم موجودين ديسبونيبل على ذمتكم في النقاط المخصصة دونك نعود نذكركم وين تنجموا تشريوا التساكر متاعكم لحفلة كازو ان شاء الله نهار 17 اوت دونك تلقاو التساكر بإذن الله موجودين في شباك شارع الحبيب بورقيبة بنزرت بحذا المنقالة إدارة مسرح الهواء الطلق ببنزرت وقاعة الفطناسي تلقاوها موجودة ان شاء الله في مختلف نقاط البيع دونك فوالا هذه هي مختلف السهرات اللي تستنى فيكم في مهرجان بنزرت الدولي ما عليكم كان تمشيوا وتعملوا طلة وتستمتعوا بمختلف الأغنية تقعدوا معنا راجعين ومتواصلين في برنامجكم صيف على الموجة صيف على الموجة صيف على الموجة الموجة موجتك صيف على الموجة

0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا،
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا
1: تنصحنا
0: وتوعينا،
1: نحبوها على خاطر ديما معانا.
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
1: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهس ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس، لا فورماسيون فيت بور فو.
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98-118-232
2: وإلا كلمونا على 98-118-231.
1: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتيل. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27-908-060 وإلا 20-834-429.
3: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل، وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيجيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
4: يا زعاد، هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارافارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارافارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57-039-000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22-908-708. كلمونا علي 22-908-708.
0: أوكسيجين أف أم تقدم لكم سيف صني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55-64-36-43.
7: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
8: أكسجين.
9: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
10: الستة ودقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. هكا نكون وصلنا لنهاية برنامجكم صيف على الموجة. مرسي بكل الناس الكل اللي سمعتنا وتبعتنا منذ بداية البرنامج. أجمل تحيات للفريق الكل، شيخ فتحي البي في استقبال مكالماتكم الهاتفية، عبير، إلياس، محمد أمين عزيزي، لكيف الكل اللي رفقتني، مرسي بكل ليهم. أجمل تحيات عوض فلعوني. إن شاء الله نتقابلوا غدوة في موعد جديد من برنامجكم صيف على الموجة.
9: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار.
1: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس، لا فورماسيون فيت بور فو.
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98-118-232
2: وإلا كلمونا على 98-118-231.
4: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27-908-060 وإلا 20-834-429.
5: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة ولا أصحاب، وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل، وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيغيتس، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
6: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
7: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
6: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
7: اما ديما نحتار شنو ناخو.
6: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
7: ايكرون سولير ب 19900؟
6: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زادة.
7: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
6: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57-039-000 وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.
9: أوكسيجين اف ام تقدم لكم سيف سني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55-64-36-43.
10: ريحة البلاد وين لما تتوينسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء. وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاه. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان.
1: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
0: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448 والا 27 957 623.
4: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، اسكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
5: على بالك تبغني على بالي.
6: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهر الحدث مع الفنان العربي نجم الأغنية اللبنانية آدم.
5: يا حلو
6: إلى خميس 13 أوت 2026. أسعار التذاكر 90 دينار و 120 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا، أورانج، تونيسيتي و أوكسيجين أفام.
7: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رمانو جان؟
8: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: مش أكسجين، جيبوا لي آلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي ملنا ريح، نجبد انفس أكسجين ونرجع. ريح، نجبد انفس أكسجين ونرجع.

0: واحد البلاد وين لمتت وينسا ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تكي كهرباء جديدة، كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتويل للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع Comfort d'Excellence Plus. Comfort d'Excellence Plus الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدات، كونجيلاتور. في Comfort d'Excellence Plus هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، Comfort d'Excellence Plus يوفر لك أقوى الموتورات مع Comfort d'Excellence Plus الأسعار اللي تقبل المنافسة. Comfort d'Excellence Plus شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943، 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيراما نوجين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته راما نوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في راما نوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29 375 850.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم مع الزيتونة للأسفار. رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك اقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الاسعار لا تقبل المنافسه. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الامير عبد القادر البحيره، وادي المرج مقابل السونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
2: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت، اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا وتطرزوا ببرشا حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان.
3: يا ويلي توحشت زينك، الشوق فناني والكاس تعبى،
0: السابق 15 أوت 2026.

تذاكر 25 دينار و 35 دينار للحاجز زور موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفام.

0: تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار.
1: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس، لا فورماسيون فيت بور فو.
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98-118-232
2: وإلا كلمونا على 98-118-231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزي أو توت أوبسيون، هاذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتور دو أودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27-908-060 وإلا 20-834-429.
4: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، فيلغام الباني للصغيرات نيغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
5: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، ماي كير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي ماي كير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57-039-000 وتبع الباج انستغرام انستغرامي فيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.
8: أوكسيجين اف ام تقدم لكم سيف صلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55-64-36-33. وين لما تتوينسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة،
0: من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلات التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أنت تعرف علاش؟
3: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
2: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليلة معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.
4: Radio Oxygène.

0: تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
1: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناثره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98-118-232
2: وإلا كلمونا على 98-118-231.
1: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27-908-060 والا 20-834-429.
4: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والاصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل، وبديقو جدد. وعنا زادة اللارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيجيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
5: يا زعاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57-039-000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22-908-708. كلمونا علي 22-908-708.
8: أوكسيجين أف أم تقدم لكم سيفسني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55-64-36-43.
9: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلات التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: هاد البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060 وإلا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29 375 850.

0: صدقنا في بنزرت وما عرفتش تختار.
1: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98-118-232
2: وإلا كلمونا على 98-118-231.
1: تحب تكي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27-908-060 والا 20-834-429.
3: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والاصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل، وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي، مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57-039-000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22-908-708. كلمونا علي 22-908-708.
0: أكسجين FM تقدم لكم سيف صني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55-64-36-43.
7: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلات التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: Ayşe Bekren.
1: Radio Oxygène FM.

ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه احلى الناس بعد

0: راديو اكسجين اف ام.
1: وانت اللحن اللي في انغامي, انت انت

0: عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: راديو أكسجين FM.